0: سيارة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية. كما نفى المجلس صحة التسريبات، وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دابنغا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دابنغا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقت النزاع وبعد ذاك بتثبت الدعوة، فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مودينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000 و

0: كل الحفاظ 600 يعني 1800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات وتفويجات عبر القضاء أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل للأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
0: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل ب مصروفاته إلى أن يصل السودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني ولينا لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للينا، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلينا مشتركة، يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقييد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنه اولا هي لجنه طوعيه ولجنه شعبيه وليست لجنه حكوميه، وهي تتعاون مع الحكومه وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد او موجهات حكوميه محدده، نحن لجنه مستقله. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد إنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره الان في المجتمع الدولي، بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وايضا احنا بنلمس يوميا انه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطنيها بيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
8: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الساحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في للضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقدم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إليات وفاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتاع موية، ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله، بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن الاندوم ضغط والاندوم سكري والاندوم هذا، والله ما في جهه برضو بسال انهم خالص يعني، لانه برضو الادويه بكون غالي وربما يكون ما موجوده ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجوده، ما بكون متوفر. برضو الامراض منتشره كثير جدا جدا يعني، سوء التغذيه وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما انه جانا يترش وما بديوره على فتره شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنا ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي أنت ما عندك أي مصدر دخل يعني. ال12 ولا الجنين الواحد أنت بتلقاه وين يعني؟ برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته أو نزل لحالة الولادة، تعب كثير بل إنه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي. بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذات منذ يجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
7: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعه في غياب كباشي ويعلن إعداده ردا على المقترح الأمريكي. قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية والطائرات المسيرة أمس. القوات المسلحة السودانية تشن هجوما بطائرة مسيرة على منطقة النايم أبو عضام جنوب أمبادر بولاية شمال كردفان. سقوط مسيرة استراتيجية صينية الصنع في منطقة سيد القويس في شمال كردفان أمس. أحكام غيابية بالإعدام شنقاً على حميتي و15 آخرين في قضية أحداث الجنينة. إطلاق سراح الصحفية مها التليب مراسلة قناة الشرق مساء أمس بعد اعتقالها لساعات من قبل جهاز المخابرات. إدانة واسعة للحكم بالسجن لمدة 10 سنوات لوكيل نظارة عموم الجوامع بتهمة التعاون مع الدعم السريع. بنك السودان يعلن إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين. اللجنة السودانية للتحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي تنفي حصولها على أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة باستخدام أسلحة كيميائية. واشنطن تشكيل السودان لجنة داخلية للتحقيق حول السلاح الكيميائي ليس دليلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل. الولايات المتحدة لا يمكن لدولة استخدمت أسلحة كيميائية أن تشارك في توجيه قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بريطانيا تدعو السودان لنشر النتائج النهائية للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية. الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تعلن تخصيص 50 مليون جنيه لمعالجة المشكلات العاجلة بمركز غسيل الكلى في نيالا. هيومن رايت ووتش: قرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان يجب أن يتحول إلى تحرك فعلي. المحكمة العليا في بريطانيا ترفض قرار وزيرة الداخلية بتعديل الإرشادات الخاصة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر. مفوضية اللاجئين تكشف عن اكتمال إجراءات تسجيل 861 ألف لاجئ سوداني في مصر. انطلاق حملة توزيع الناموسيات المشبعة بمحليات كوستي ربك تندلتي والجبلين. المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ترصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر. الفاو توقع إطارا برامجيا مع حكومة السودان لثلاثة أعوام عبر حشد تمويل يبلغ 616 مليون دولار. الحكومة السودانية تعلن الحداد الرسمي اليوم الاثنين لرحيل أمير دولة قطر السابق. التعايشي يؤكد أن نجاح امتحانات الشهادة الثانوية مقدمة لاستعادة جميع الحقوق. وزير التعليم العالي يؤكد المضي في العودة الكاملة للجامعات دون استثناءات. وأخيرا مستمعينا الكرام، وزير المعادن: التعدين التقليدي بصورته الحالية يشكل خطرا على البيئة وحقوق الأجيال.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلنج، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدام السلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية محد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبدأ سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة 1.5 سنة ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين.
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.

0: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجة أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات تفصيلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتصارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي. وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية، أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها. ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه. في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسة الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
0: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجة، ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، كان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومنفعده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي

0: اتهام او وجود لاستخدام الحكومه السودانيه للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا. ما في زول بيتهم نفسه بجريمه، وما في زول بينسب لنفسه جريمه. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا انه التقرير ما وضح اليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه، ولا وضح اذا هو كان استعان بالمنظمه ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لادوات حقت عمل الى اخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وانا ذكرته ووضحت قلت هو ما استعان بالمنظمه وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف انه انت لما يكون في ادعاء وانت ترد عليه وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقت النزاع وبعد ذاك بتثبت الدعوة، فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الاسبوع السابق، واحنا بنتابع دوما ان شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
1: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
2: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش، نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
1: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتياجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
3: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الأسكندرية من أبناء الحامدار إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية بغور سودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع، وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي بارتكابه للجريمة، وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديمان عار. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأت أنه حياته قد تكون في غير مأمن أنه يتم تحويله لقسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويف للقضية ومسألة لتأثير على القضية، وكان احتجاجهم وبعض منهم مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الاطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديمان عرب هو دائرة الاختصاص في المنطقة. والآن تم يعني تفريغ المحتجين، بعض تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة. والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام الغادي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تسير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات قد تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
1: حذرت السكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاد المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
4: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأناها المطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات سوء تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوء الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا احنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية انه يلحقوا المخازن بكرياندينغو لأنها جفت تماما، والناس في يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية ودقيق القمح والأرز والجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ برضه، هلال نادي شبه اتجددت او انتحت. برضه في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
1: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشين بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
5: احنا والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأن يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة وبداية الإنبات ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية اتهدنا في إنه هذا الموسم هذا العام الناس اتهدوا في إني أمن الموسم بدايته. بدينا بلجنة للمراحيل المسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات مرشيك استطعنا إنه المراحيل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشين مع بلاي إلى حدود محلية مرشين مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة ده من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا في المرحلة الغربي نبدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين المسارات بتمشي وين وبتجيب وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من جرب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية. كان هذه التقارير رفعناها الولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحيل أو على مشارب المياه النزل والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته اللي راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش رسمية برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة براوشين يمكن اللي سألنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع التيغة وبليل إلى منطقة جرف ومنواشي التاريخية ومنطقة أبو حمرة متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين المقيمين كلهم كانوا في هذه ورشة، وهذه ورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا انه نوصل رسالتنا للجميع والجميع ايضا وصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا انه هذه او الاجراءات لحمايه الموسم الزراعي تتم عرفيا اولا، وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الممانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي. وتبيها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى، مناطق تماس بين المزارعين والرعاة ان شاء الله بموافقة الطرفين، وايضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا ان شاء الله خلال هذا الشهر بيطر النور، وبإذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له ان شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى انه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين. الراعي والمزارع الراعي المزارع ان يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعه والاستثمار في الرعي يكون لدى المجموعه ويصب في صالح الاقتصاد وفي صالح حياه الناس ان شاء الله رب العالمين. انا شاكر لكم وشاكر للاعلام وشاكر هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار، لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي، وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسل مقاديرنا، نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولاد.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالك إطار قائمة حملة راديو دبنجا وقوينة وجهني كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تقول او تيري نبيه ديجي بانو ترجمه يعني لازم لاحزابه وان الاعتبار دو تبيبه بانو باريغو اردا كسركي كي سجلته يجي وكيغا كنشرة ازائيه يقدميني وكيغا موجات كو ايما تتي بروري كده بسيني في اي بداية حلقة بانو راديو دبنجا باريغو نشرني مسوليغو تبرو برنامج كي اركده استنديني معلومات كوي عامة من محكمة جناية الدولية ويغنى بسينيغي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عامة عامة كده طردون ألغاقية كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيغي سجيل كوي عامة من محكمة جناية الدولية كي خصوص قدية دارفور كي كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كي دوس والغرض كوي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية ويجينا شرعينا ووداينا نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنواتكي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق خصوص قرية دارفوري وبرنامج كير كيكا تريغي بأنه إطار سلسلة حلقات كيرغوين كويا ننر تحقيقات كوي محكمة جناية دولية قرية دارفور كيغي أرتيريغي ومساعلة كنا بأنه جرائم كوي وغوين دارفور كرير كنا كي يعني باري مهم خالصي دارفور جي طبعا جرائم عمتي بيجو كتاي يعني كيغا تاكر يصورو يعني سكان جو ايمي جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجو كتاي ونفس الوقت هو يفاشر كيغرا استهدفين و يعني اعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت وقد انا جنيرة كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وهو يقولينا هو كونو يجي برغو يقولينا يعني جرائم وصوريجينا نشريجينا وبروكيني وأوسوكو أكي وحاليا دو جرائم مستمر مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولية كيجي اتعرقو يكي ديما عدلة جامعيني كي يعني مجامل أكيدو وكيغا هو يتي جرائم ارتكبيجيني كي بيينو جنينرو فاشردو ويجينا اركيني لازم مسألة بجيو كارون درو وكيغا أي درع قوينا جرائم كنغي بينو برغاية لازم عدالة واجهني صوت كنوغي مهمي برساندو أوي الدر ريتايغي تغوي تيغار ديغي شهداغو غو إما جرائم نو تيرغيرو وخاصة مناطقو إما قدوغي غردي أو نو أو تهيغن الدر ريتاي أجابين برغا تابو إيش مكتب كرو ساعدينه غوار توي تحقيق كده دي أو أي مستند تي شريتي تي صورته يجي فيديوي تي برا هو تبي أو أي أدلة تبي غو برا أكو بتجيو كورغر دي وفي نفس الوقت أو غي جرائم كي كنده أجي بيجا صورو تبي غا هو تصوري تي سجلته يجي تبي غا هو مجرم يجي برا غا معلومات وي بيجي كتبين توي كاردي أو بغراونو أو أهلغونو أو أسراونوغي شريتيغا فيديوغيغا كوبدوري ويجينا كيني أيبين بروغا وازلتن بيشان أوغنوغي نايسي نا كيني بروغا أجيدي مكتب كوي مدعي عام كيغي موقع كيدي موقع بريد كيدي موقع أوغوغي OTP:ICC@INT كيو انربين كوبدرو غوبه يعني ممكن بارين رابط كيرو غوبه تي قوي بي او اتصال دي بيغا تليفون نو تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كي غا ممكن اتصال مباشر دي بي و اي طريقه دي بي تواصل دي بين تقوي مباشره دو تواصل دير نغيدي وفي نفس الوقت اي باري سري سري تام خالص اطمن الناس.
4: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلنج، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جميع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية. كما نفى المجلس صحة التسريبات، وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعمي من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة، وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة، بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية،

0: النهارده في الماده 58 من قانون الاجراءات الجنائيه لسنه 1991، وبالتالي تم حفظ القضيه واسقط حق الاطراف في التقاضي او الاستئناف. في تطور لافت، اعاد النائب العام ملف القضيه للمحكمه بعد تصريحات نسبت الى قائد كتيبه البراءون تضمنت تهديدات للنيابه العامه حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضيه الصيدلي احمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه، وتوجيه غير مباشر للنيابه لمواصله اجراءاتها في مواجهه الدكتور احمد شفا مره ثانيه. وده دفع النائب العام لاعاده ملف القضيه للمحكمه، وبشكل ده يعني في تاثير واضح على سير العداله. بعد كده اعيد الملف الى المحكمه من قبل النائب العام، واللي اصدرت المحكمه حكمها بحق الدكتور احمد شفا بعامين، وده اثار نقاش واسع حول الاجراءات القانونيه ومدى استقلال النيابه العامه والقضاء عن اي ضغوط او تاثيرات خارجيه. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام، وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
1: عايز اقول انه الملاحظ انه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من اشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون، وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الاعدام بشكل متواتر. اخر احكام الاعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لانه العدالة بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الاخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني.

0: وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لأنه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين أنفسهم والناس الثابت أنهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الآن أصدقاء للحكومة وعلى ماخذهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك أنه المحكمة استندت لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد التي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
0: أول حاجة خليني ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع، شنو حصل؟ شنو حصل؟ وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي احمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري ادويه في الصيدليه، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو اصبح شاهد الدفاع حول مقتل احد ابناء المنطقه في معركه جرت مع الدعم السريع. واثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدليه، سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له انا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له ودخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال انه المتهم اساء للشهيد ووصفه بالحشره وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهاده تقدم الدفاع في المحكمه بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعه. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عباره تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاء في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم إنه سمعوا إنه في بعض المقاتلين من مستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأن الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها، يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي انه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل ان حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يعني يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال انه ما صارت اي اساءه للقتيله ورؤسائي. وبرضه المتهم نفسه انكر انه قال هذا الكلام. فالبينه لما تكون مقدمه كلمه رجل مقابل رجل، اللي هي دي الحاله اللي بيقولوا لها الخواجات بيقول لها ابل تو ابل، ما بيكون في سبب للمحكمه تخليها انها تفضل روايه الاخذ بروايه واحد وتطرح روايه الاخر، الا باسباب زي مثلا اذا توفرت قرائن اضافيه في تسند كلام احد الشاهدين، او ثبوت كذب الشاهد، او تناقض اقواله. واذا كان للمحكمه ان ياخذها الحذر حول اقوال احد الشاهدين وما تاخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لانه شاهد الاتهام صاحب مصلحه في ادانه المتهم، لانه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الروايه لرؤسائه وهو في حاله الغضب. يعني اذا كان في سبب للمحكمه انها تكون حذره في اخذ اقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقه بالاضافه لكده، شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير الى وقائع وافعال سابقه للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي اسباب بتخلي من الواجب على المحكمه كان ان تنتهي بحكم البراءه تاسيسا على قاعده العداله الاصوليه الراسخه التي تجعل الشك في مصلحه المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهاده اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحه المتهم. ده القاعده دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمه ان تحيل عنها. بالاضافه لكده، شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير الى وقائع وافعال سابقه للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي اسباب بتخلي من الواجب على المحكمه كان ان تنتهي بحكم البراءه تاسيسا على قاعده العداله الاصوليه الراسخه التي تجعل الشك في مصلحه المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهاده اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحه المتهم. ده القاعده دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمه ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمه تجاهلت هذه القاعده؟ الشيء الطريف انه المحكمه جاءت بتوليفه ولفت لها قاعده قانونيه من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيثيات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينه الاثبات والنفي ترجح بينه الاثبات. هذا الكلام من تاليفه، لم ترد قاعده من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعده استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الامير محمد احمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعده وخرج عن الـ ما مش اقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العداله تماما. وفي تقديري انه هذه القاضي عنده ميل في الاساس انه يلقى له طريقه لادانه المتهم، لانه زي ما انا قلت هنا، اذا كان القضيه الان شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحه في الادانه، في مقابل شاهد دفاع قدم بينه على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائه القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث النائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضيه وعيدت ثاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكانما يعني النائب العام غير رايه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعه المقاتله دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمه لهذا القيمه قانونيه لهذا الصلح، لان المقاتلين ليس لديهم صفه، لا صفه تجيز لهم تحريك الدعوه في الاساس ولا الصلح فيها، فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمه قانونيه.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو بقى مع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حسنا نحن قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت BCG دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش، والتطعيم مجانا يعني، أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا، الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا. ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقاوي المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماما، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفرة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على رغاتها برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبدأ سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين.
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجة أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجة أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس

0: فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية، أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها. ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه، في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسة الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
1: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، وكان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومفاده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا انه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان يستعان بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحته قلت هو ما يستعان بالمنظمة وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما

0: هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في إدعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقت النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
1: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
2: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش، نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
1: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتياجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
3: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الإسكندرية من أبناء الحامدار إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببورسودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع، وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي بارتكابه للجريمة، وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات لأنه حفاظا على حياة المتهم، متى ما رأى إنه حياته قد تكون غير مأمن إنه يتم تحويله لقسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويف للقضية ومسألة تأثير على القضية، وكان احتجاجهم وبعد أنهم مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الإطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديم العرب هو دائرة الاختصاص في المنطقة. الآن تم يعني تفريغ التجيب بعده تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام الغادي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تصير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
1: حذرت السكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاد المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
4: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأنا هالمطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات تعسر تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فإنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوء الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية إنه يلحقوا المخازن بكرياندينغو لأنها جفت تماما، والناس في يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو أو دقيق الذرة الشامية ودقيق القمح والأرز والجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيخ برضو هلالنا دي شبه اتجددت أو انتحت. برضو في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
1: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
5: احنا والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأنه يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة، وبداية الإنباط ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية، اجتهدنا في إنه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في إني أمن الموسم بدايته. بدينا بلجنة للمراحل المساعدات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات مرشيك استطعنا أنه المراحل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشيك مع بلاي إلى حدود محلية مرشيك مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي نبدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين المسارات بتمشي وين وبتجيب وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من ضرب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية. كان هذه التقارير رفعناها الولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحل أو على المشاريع بالمياه النزل والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش تصنيع برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة مرشيك ورشة براوشي يمكن لسنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع التيغة وبليل إلى منطقة جرف ومناوشات تاريخية ومنطقة أبو حمرة متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه ورشة، وهذه ورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا، استطعنا انه نوصل رسالتنا للجميع والجميع ايضا نوصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا انه هذه او الاجراءات بحمايه الموسم الزراعي تتم عرفيا اولا، وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الممانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي، وتنيها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى، مناطق تماس بين المزارعين والرعاة إن شاء الله بموافقة الطرفين، وأيضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا إن شاء الله خلال هذا الشهر بترى النور، وبإذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له إن شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى إنه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين، الراعي والمزارع الراعي المزارع أن يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعة والاستثمار في الرعي يكون ضد المجموعة ويصب في صالح الاقتصاد في صالح حياة الناس إن شاء الله رب العالمين. أنا شاكر لكم وشاكر للإعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنوافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار، لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي لايك تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح يا اخي ما تكسي المقاديل نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح هسه المكان امن وجاهز للقرايه
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى سؤال وين المكان اللي حتقرين فوقه وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده انا ما بتكلم زي يا اخي رتبت يا اخي عندك الديوان حقنا ايوه ديوان حقنا واسع جدا وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه
1: لا يا اخي برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه
0: يا ابو الفكر والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا هنستفيد من كل الكتب والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه وبكده نكون حلينا مسألة الكتب
0: والله يضحكتني والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجة بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب شنو الحلة كلها بتشارك تشارك كيف يعني وفي شنو
1: اسمعني يا أخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا
0: يا أخوي أنت في الحرب دي طلعت لك حمومة في راسك ولا شنو كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم وأقسم بالله ده كلام جميل والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: رسالك إطار قائمة حملة راديو دبنجا وقوينة وجهني كي إما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تقول أو ترى نبيه ديجي بإنه ترجمة يعني لازم لاحظه وإن الاعتبار دو تبيبه بإنه باريقو إرده كسري كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قائمة تتير بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بإنه رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات قوي عاما يمي محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيغي كيغا لأغراض التوئية والإعلام قويمة عامجدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيغي سجيل قوي عاما يمي محكمة جناية دوليغي خصوص قدية دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنغا كي دوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوة بي وسائق تبقى معلومات تبقى قوة بي قدمي بي
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كير كيكات تريغي بأنه إطار سلسلة حلقات كيرغوينة كويا ننر تحقيق كوي محكمة الجنائية الدولية قرية دارفور كيغي أرتيري كده ومساعدة كنا بأنه جرائم كوي وغوينة دارفور كرير كنا كي يعني بري مهم خالصي دارفورغي تا طبعا جرائم امتي بيجو كتاي يعني كيغا تاكري سورو يعني سكان غو ايمي جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجو كتاي ونفس الوقت او يفاشر كيغرا استهدفينا و يعني اعمال وحشير وبطريقه واسر وفي نفس الوقت اوغدنا جنيره دي كيراكايني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 اوغتودي واو ويغنا او كونو يي برغو ويغنا يعني جرايم وصورينا نشرينا وبروكيني واوسكو اكي وحاليا دو جرايم مستمر مكتب كوي مده يا محكمه جنايه الدوليه كيغي اتارغو كيديما عدلا جماينيغي كي يعني مجامله كيرو وكيغا او ايت جرائم ارتكبيغي نيغي كي بي انو جنينارو فاشردو ويجينا اركن نيغي لازم مساعده بيو كارون ديرو وكيغا اي درا غوينا جرائم كن نيغي بي انو برغاي لازم عداله واجهني صوت كونوغي مهمه بوروساندو او ادري ريتايغي توغويتي غارديغي شهادا غوغو ايما جرائم نو تايرغرو وخاصة مناطق إمي قدقي قردي أو نو أو تهيقنا الدررتة أجابين بروغات أبو إشان مكتب كرو ساعدقنا وارتوغي تحقيق كددي أو أي مستندتي شريتي تصورتي جي فيديوي تي بروغوي تبي أو أي عدلة تبي نو بروغاكو بتغيو كور قردي وفي نفس الوقت أوغي جرائم كنغي اجيبي غا سورو تبي غا وي تصويري تسجلتي جي تبي غا ومجرم جي مرغا معلومات وي بغي غو تبين توي غاردي او باغراونو او اهلغونو او اسراونو جي شريتي غا فيديو غي غا كوبدوري ويينا كيني ايبين مرغا وازلي تنبعيشان اوغنو جي نايسي نا كيني مرغا اجيدي مكتب كوي مدعي عام كي جي موقع كده موقع بريد كده موقع اوغي ا او تي بي لينك نقطه اي سي سي علامه ناقص في النص سي بي اي نقطه اي ان تي كيو انربين كوبدرو غوب يعني ممكن بريجين رابط كده غوب تي قوي بي او اتصال دي بي بيغا تليفونو غي تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كيغا ممكن اتصال مباشرة دبي وأي طريقة دبي تواصل دبي تقوي مباشرة دو تواصل دير نغايدي وفي نفس الوقت أي باري سري تام خالص اتمن الناس
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا انه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح اذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة عموما سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلالها.

0: تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزينك تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام، وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
1: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد، الحرب، جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لانه العدالة بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الاخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
0: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
1: أول حاجة خلينا ألخص من واقع

0: حيثيات الحكومة، لخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل، وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين شوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية، سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر إنه المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم إنه سمعوا إنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها، يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي أنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما صار أي إساءة للقتيل أو رؤسائي، وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقول لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر، إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم، لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجة الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري إنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس إنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضيه واعيدت ثاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكانما يعني النائب العام غير رايه، لا هذا لم يحدث. وبالنسبه برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعه المقاتله دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمه لهذا القيمه قانونيه لهذا الصلح، لان المقاتلين ليس لديهم صفه، لا صفه تجيز لهم تحريك الدعوه في الاساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمه قانونيه.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية محد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة برهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين.
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجا أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتثارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كنا كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخضرتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص

0: على ترجمة المقاسم الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه. في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
1: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، كان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة، والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومفاده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام او وجود لاستخدام الحكومه السودانيه للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمه وما في زول بينسب لنفسه جريمه. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا انه التقرير ما وضح اليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه، ولا وضح إذا هو كان يستعين بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحته، قلت هو ما يستعان بالمنظمة وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه وبعد ذلك بتتخطى النقاط حقة النزاع وبعد ذلك بتثبت الدعوة، فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
1: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
3: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة

0: والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإقاصة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب، مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش. نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
1: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتجاجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الأسكندرية من أبناء الحامدات إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببورسودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غدائي بارتكازه للجريمة وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات لأنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأى أنه حياته قد تكون غير مأمن أنه يتم تحويله لجسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويق للقضية ومسألة تأثير على الجبية، وكان احتجاجهم وبعد أنهم مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الإطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديم العرب ودائرة الاختصاص في المنطقة. والآن تم يعني تفريغ المحتجين، بعد تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم بلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام الغادي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تسير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات قد تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
1: حذرت سكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاد المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16 ألف أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأنا المطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات سوء تغذية وحالات بتاعت وفيات جوع بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوع الحاصل، ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا احنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية انه يلحقوا المخازن بكرياندانجو، لأنها جفت تماما والناس في وجب يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ، برضو هلال ندي شبه اتجددت أو انتحت. برضو في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
1: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور، وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
4: احنا والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأن يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده، بداية الزراعة وبداية الإنبات ونهاية الحصاد، أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية، اجتهدنا في انه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في انه يأمن الموسم بدايته. بدينا بلجنة للمراحيل المسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة ايضا، ونحن في محليات من الشيك استطعنا انه المراحيل الموجودة في المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية ميرشينغ مع بلاي إلى حدود محلية ميرشينغ مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة ده من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي بدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين، المسارات بتمشي وين وبتجيف وين، والمخارف وين، والصواني والنزل بتاعت المزارعين. وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من جرائب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية، لكن هذه التقارير رفعناها للولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحيل أو على المشارب المياه اللزم الصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته اللي راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والراعي. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش رسمية برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة براشين يمكن رسلنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع التيغة وبليل إلى منطقة جرف ومنواشي التاريخية ومنطقة أبو حمرة متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه ورشة، وهذه ورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا انه نوصل رسالتنا للجميع، والجميع ايضا وصل رسالتهم لبعضهم البعض والتزموا انه هذه او الاجراءات لحمايه المنتج الزراعي تتم عرفيا اولا، وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الممانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي. وتبيها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى، مناطق تماس بين المزارعين والرعاة ان شاء الله بموافقة الطرفين، وايضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا ان شاء الله خلال هذا الشهر بترى النور، وبإذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له ان شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى انه نستطيع ان نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين. الراعي والمزارع ان يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعه والاستثمار في الرعي يكون بيد المجموعه ويصب في صالح الاقتصاد وفي صالح حياه الناس ان شاء الله رب العالمين. انا شاكر لكم وشاكر للاعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار، لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي، وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله فيك.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي دايب تعمل لنا فوق دور تعليم وجراء انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح يا اخي ما تكسر مقاديفنا نحن اطفال نديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح هسه المكان امن وجاهز للقرايه
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى سؤال وين المكان اللي حتقرين فوقه وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده انا ما بتكلم زي اخي رتبت يا اخي عندك الديوان حقنا ايوه الديوان حقنا واسع جدا وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك
1: لا يا اخي برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه
0: يا ابو الفكر والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا هنستفيد من كل الكتب والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه وبكده نكون حلينا مسألة الكتب
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجة بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب شنو الحلة كلها بتشارك تشارك كيف يعني وفي شنو
1: اسمعني يا أخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم وأقسم بالله ده كلام جميل والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: رسالاكي إطار قويمة حملة راديو دبنجا وقويقنا وجهيني كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيقوي أو تيري نبهي ديجي بإنو الترجمة يعني لازم لاحزيبة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنو باريقوي إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قويمة تتيجي بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريقوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات قوي عاما يمي محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيغي كيغا لأغراض التوئية والإعلام قويمة عامجدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيغي سجيل قوي عامي محكمة جناية دولية كيغي خصوص قدية دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنغا كي دوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوة بي وسائق تبقى معلومات تبقى قوة بي قدمي بي
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كير كيكا تريغي بإنو إطار سلسلة حلقات كيرغوغيني كويا ننر تحقيق كوي محكمة جنائية دولية قرية دارفور كيغي أرتيري كده ومساعلة كنا بإنو جرائم كوي وغوغيني دارفور كرير كنا كي يعني باري مهم خالصي دارفورغي طبعا جرائم ومتبع جو كتاي يعني كيغا تاكري سورو يعني سكان غو ايمي جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجيو كتاي ونفس الوقت او يفاشر كيغرا استهدفين و يعني اعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت او دانا جنيرا دي كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وأو يقولينا أو كنو يجي برقو يقولينا يعني جرائم وصوريجينا نشريجينا وبروكيني وأوسو كو عكي وحاليا دو جرائم مستمرة مكتب كو مدى عام محكمة جناية دولية كيجي يتعرقو يكي ديما عدلة جامعيني كي يعني مجامل عكيرو وكيغا أو يتي جرائم ارتكبيجيني كي بيينو جنينرو فاشر دو ويجينا اركن نجي لازم مساعدة بجيو كارون درو وكيغا اي درع جوينا جرائم كن نجي بينو برغاي لازم عدالة واجهني صوت كنو جي مهمي برسان دو اوي الدر ريتاي جي تو جوي تيگار دي شهداء جو ايمي جرائم نو تايري جرو وخاصة مناطق ايمي جودي جي گردي او نو او تهيگن الدر ريتاي أجيب برقعة تابو إيش المكتب كرو ساعدينه وارتوه تحقيق كده دي أو أي مستند تي شريط تي صورته يجي فيديوي تي برو هو تبي أو أي أدلة تبي عنه برقعة كوي بتجيو كورغر دي وفي نفس الوقت أوه أي جرائم كده أجيب كا صورو تبي كا هو تصويري تي سجلته جي تبي كا هو مجرم جي مرغا معلومات و بغي غتيبين توي غاردي او باغراونو او اهلغونو او اسراونو شريتيغا فيديوغا كوبدوري غوينا كيني ايبين برغا وازلتام بيشان اوونو نايس نا كيني برغا اغيري مكتب كوي مودي عام كيغي موقع كيدي موقع بريد كيدي موقع اوغي او تي بي لينك نقطة اي سي سي علامة ناقص في النص C P I نقطة I N T Q إنر بين كبدرة قوة يعني ممكن بريجين رابط كيرا قوة قبة تيجي قوي بي أو اتصال دي بيبقى بي تلفون نوغي تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كي غا ممكن اتصال مباشرة دي بي و أي طريقة دي بي تواصل دي بي تقوي مباشرة تندو تواصل دير نغاي دي وفي نفس الوقت اي باري سري تام خالص اطمن الناس.
4: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثاراً قانونية كونه رداً رسمياً على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها التلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقصحات في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقاوي المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخا. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماما، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة عموما سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.

0: اظن انك ربنا شايف لي النور هناك. شايف معي؟
1: انا عيوني وصلت محطة طشاش من التحمل الهارك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخ قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جيب. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا، نصل ما نمر مولي سوى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Bon, bon. قول بسم الله يا اخوي، مالك الكلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله، إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا اخ، يا اخي انا تعبان من المشي. مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتين، تعبان يا اخي من المشي كده الصباح. كده
0: لا يا اخي، لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، تصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها. اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: حاضر يا خلي، صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، الأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس بنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: هذه هي الحق. والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جميع المتابخ الجماعية بمعسكر كريام دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا. ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع الثلاثة هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين،
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجا أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات تفصيلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتثارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها، ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه. في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
7: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية وناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث إنه اللجنة الوطنية

0: تمت المواجهة تمت مواجهة السودان بيو اللجنة دي، ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء. ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة، والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومفاده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي. وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة، وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا انه التقرير ما وضح آليات العمل، ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه، ولا وضح اذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحت وقلت هو ما استعان بالمنظمة وما راجع، عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذلك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذلك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
1: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
2: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب، مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش. نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
1: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتياجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.

0: شهد قسم ديمان عرب قسم شرطة ديمان عرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الأسكندرية من أبناء الحامدار إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الأسكندرية بغور سودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي بارتكابه للجريمة وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديمان عرب. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأت أنه حياته قد تكون في غير مأمن أنه يتم تحويله لقسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويق للقضية ومسألة لتأثير على القضية وكان احتجاجهم وبعد أنه مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الاطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديمان عرب هو دائرة الاختصاص في المنطقة. والآن تم يعني تفريغ المحتجين بعد تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام القاضي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تصير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات قد تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
1: حذرت سكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
2: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأناها المطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP وظهرت حالات تعسر تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك والحمد لله يعني كفت كثير من الجوع الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية إنه يلحقوا المخازن بكرياندينغو لأنها جفت تماما والناس في يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو أو دقيق الذرة الشامية ودقيق القمح والأرز والجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الحلل بتاعة الطبيخ، برضو حلل ندي شبه اتجددت أو انتحت. برضو في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
1: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
3: احنا والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأنه يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة وبداية الإنبات ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية اجتهدنا في إنه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في إني أمن الموسم بدايته. بدينا بلجنة للمراحل والمسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات مرشيك استطعنا إنه المراحل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشين مع بلي إلى حدود محلية مرشين مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي نبدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين المسارات بتمشي وين وبتجيف وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من جرب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية. كان هذه التقارير رفعناها الولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحل أو على مشارب المياه النزل والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش رسمية برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة مرشي ورشة مراوشي يمكن احنا اللي رسلنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع الاتيجا وبليل إلى منطقة جرف ومناوشات تاريخية ومنطقة أبو حمد متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه الورشة، وهذه الورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا إنه نوصل رسالتنا للجميع، والجميع أيضا نوصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا إنه هذه الإجراءات لحماية الموسم الزراعي تتم عرفيا أولا، وبعد ذلك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الموانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاولة يمكن الإخلال بالنسيج الاجتماعي. وتليها أيضا ورش أخرى إن شاء الله في مناطق أخرى مناطق تماس بين المزارعين والرعاة إن شاء الله بموافقة الطرفين، وأيضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا إن شاء الله. خلال هذا الشهر بيطر النور، وبإذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له إن شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى إنه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين. الراعي والمزارع الراعي المزارع أن يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعة والاستثمار في الرعي يكون ضد المجموعة ويصب في صالح الاقتصاد في صالح حياة الناس إن شاء الله رب العالمين. أنا شاكر لكم وشاكر للإعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار، لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي، وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف بظروف زي دي؟ حارب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديرنا، نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لمن بيغادي. اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالاكي إطار قويمة حملة راديو دبنجا وقويقنا وجهنيكي كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيقوي أو تيري نبهي ديكي بإنو ترجمة يعني لازم لاحزيبه وإن الاعتبار دو تبيبه بإنو باريقو إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجاتكو إما تتيجي بروري كده بالسيني. في أي بداية حلقة بإنو راديو دبنجا باريغوي نشرينيكي مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلوماتكو إما إما محكمة جنايات دوليكو ويغيني بالسيني كيغا لأغراض التوئية والإعلامكو إما عامكيدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تقول كده عكسيني سجل قوي عامي محكمة جنايات دولية كي خصوص قدير دارفور كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كي دوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جنايات دولية قويقنا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي غوبه وسائق تيبيغا معلومات تيبيغا غوبه قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كي ار كيكات تريغي بأنه إطار سلسلة حلقات كي رغوين كويا ننر تحقيقات كوي محكمة الجنائية الدولية قرية دارفور كيغي ارتيريغي ومساءله كنا بينو جرائم غوي او وينا دارفور كارير كنغي كي يعني بري مهم خالصي دارفورغي طبعا جرائم ومتبقي وكتاي يعني كيغا تاكري صورو يعني سكان غوي من جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجور كتاي ونفس الوقت هو يفاشر كيغرا استهدفين ويعني أعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت أنا جنيرة كيراكيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وهو يقولينا هو كونو يجي برغو يقولينا يعني جرائمو وصوريجينا نشريجينا وبروكيني وأوسوكو أكي وحاليا دو جرائم مستمرة مكتب كوي مدى عام محكمة جناية الدولية كيجي يتعرقوا كي دائما عدلة جماعيني كي يعني مجاملة كيرو وكيغا هو يتي جرائم ارتكبيني كي بيينو جنينرو فاشر دو ويجينا اركيني لازم مسالة بيجيو كارون ديرو وكيغا اي درع قوينا جرائم كيني بيينو برغاية لازم عدالة واجهني صوت كونو مهمة برسان دو هو يدري ريتايغي تغوي تيغارديغي شهاداغو غو إيمي جرائم نو تايرغيرو وخاصة مناتكو إيمي غوديغي غاردي أو نو أو تهيغن إدار ريتاي أجيبين بروغا تابو إشا مكتب كرو ساديغن غوارة تغوي تحقي كددي أو أي مستنتي شريتي تي صورتي جي فيديوي تي برو أوي تبي أو أي عدلة تبي نو برو اكو بتغيو كورغردي وفي نفس الوقت اوغي جرائم كينغي ايابيغا سورو تيبيغا وي تصويري تي سجلته جي تيبيغا او مجرمغي مورغا معلومات وي بيغيو تيبين توي غردي او باغراونو او اهلغونو او اسراونو وي شريتيغا فيديو غيغا كوردوري وينه كيني ايبين بروغا وازلتم بيشان اوغنوغي نايسه نا كيني بروغا اغيري مكتب كوي مدى عام كيجي موقع كده موقع بريد كده موقع اوغي OTP.ICC علامة ناقص في النص CPI.INT كي هو انر بين كمدرو غوبة يعني ممكن بريجين رابط كيرو غوبة تيجي قوي بي او اتصالي دي بيبغا تلفونو غي تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كيغا ممكن اتصال مباشرة دبي وأي طريقة دبي تواصل دبي تقوي مباشرة دو تواصل دير نغايدي وفي نفس الوقت أي باري سري تام خالص اتمنى الناس
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني، وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص.
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا. يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلل بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المايك. المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب.
1: Let's go.
0: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
2: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب.
0: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنج راب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنج راب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنج راب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
3: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده. وبديت الراب أصلا هي خونا ضابط وخونا يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي. يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها. فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
3: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد. والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد، يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أغاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
3: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكسها للراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر رفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر الصعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما ناقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام، بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده، يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة بالشكل ده تمام. وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا لهم مقتنعين يقتنعوا تمام، وحس أنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك

0: او هيختم بيك يقول لك انت يعني ابدل ابر او ابدل حاجه بالشكل ده، لكن انت داير تحس ان احلامك حاجه الوحيده انه انت ما تقف وانه انت ما تشتغل للناس. فده نصيحتي للناس، يعني انا حاجه داير اقول لك انه نوع استسلام، استسلام نوع.
1: شكرا جزيلا الرابر ماكسي بيلو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتقابل في مساحة مختلفة.
0: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب، وشكرا للاستضافة وللقاء.
1: وجميل الأغنيات من دبنك راب. جديد وحصري.
2: فكن فكن الليل ردم داق ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد.

كان في الشفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيه اتولد مكانتك داع بالخلد ما حد تمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت بالعدد أفكاركم كلها زي بعض حسان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتي ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص

0: ريب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ريب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: على راديو دبنا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعديه استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أنه موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
2: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من ال حكومة تأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي دريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير، وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي، أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بور السودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواضح، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه، وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليبيا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة، أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان، وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
1: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
3: طيب سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
1: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
4: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا هذه اللجنة، وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
1: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم، فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
2: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقديري نعم، ولا حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كمبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
1: دكتور عبد الناصر،
4: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنها خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة ليوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنه 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا. ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقصحات في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقاوي المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كريان دانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على رغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مو سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 حيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو حندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ غرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين،
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجا أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد في جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات تفصيلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتصارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها. ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه. في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
7: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، كان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومفاده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا. ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان يستعين بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات

0: هو الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه هو ما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في إدعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقت النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
1: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
2: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش، نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
1: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتجاجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
3: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الإسكندرية من أبناء الحامدار إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراع حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببورسودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع، وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي بارتكابه للجريمة، وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم، متى ما رأت أنه حياته قد تكون في غير مأمن أنه يتم تحويله لجسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويق للقضية ومسألة

0: التأثير على البلدية، وكان احتجاجهم بسبب انهم مطالبين بإعادة البلاء كنوع من الاطمئنان لموقع الطبيعي، باعتبار انه الجسم زي ما نعرف هو دائرة الاختصاص في المنطقة. والآن تم يعني تفريغ التجيب، بعده تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غرر إغراق أمام القاضي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تسير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات قد تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
1: حذرت سكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
2: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16 ألف أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأناها المطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات تعسر تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوع الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا احنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية انه يلحقوا المخازن بكرياندينغو، لأنها جفت تماما والناس في يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو أو دقيق الذرة الشامية ودقيق القمح والأرز والجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيخ، برضه هلال ندي شبه اتجددت او انتحت. برضه في المواد الغذائيه بنستخدم البوريج بالنسبه للاطفال الفتره الصباحيه المديده، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبه للمديده. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
1: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
3: احنا والله الفترة فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأنه يكون في موسم زراعي آمن خاصة، والاحتفالات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة وبداية الإنباط ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية اجتهدنا في إنه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في إني أمر الموسم بدايته، بدينا بلجنة للمراحيل والمسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات مرشيك استطعنا إنه المراحيل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشين مع بلي إلى حدود محلية مرشين مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة ده من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي بدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين والمسارات بتمشي وين وبتجيف وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من جرب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية. كان هذه التقارير رفعناها الولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحيل أو على المشارب المياه النزل والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش رسمية برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة مرشي ورشة براوشي يمكن رسلنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع التيغة وبليل إلى منطقة جرف ومناوشات تاريخية ومنطقة أبو حمرة متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي، ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه الورشة، وهذه الورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا إنه نوصل رسالتنا للجميع والجميع أيضا نوصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا إنه هذه الإجراءات لحماية الموسم الزراعي يتم عرفيا أولا، وبعد ذلك الجانب الرسمي الحكومي اللي حسم التفلتات وحسم الموانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاولة يمكن الإخلال بالنسيج الاجتماعي، وتبيها أيضا ورش أخرى إن شاء الله في مناطق أخرى مناطق تماس بين المزارعين والرعاة إن شاء الله بموافقة الطرفين، وأيضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا إن شاء الله خلال هذا الشهر بيطر النور، وبإذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له إن شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى إنه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين الراعي والمزارع الراعي المزارع، أن يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعة والاستثمار في الرعي يكون لدى المجموعة ويصب في صالح الاقتصاد في صالح حياة الناس إن شاء الله رب العالمين. أنا شاكر لكم وشاكر للإعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار، لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله فيك.
4: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف بظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفعه دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي. أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالاكي إطار قويمة حملة راديو دبنجا وقويقنا وجهيني كي إما إعلاناتكو خدمة عامة كي جدي راديو دبنجا تيغوي او تيري نبهي ديجي بإنو ترجمكي يعني لازم لاحزيبه وإن الاعتبار دو تبيبه بإنو باريغو إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجاتكو إما تتيجي بروري كده بسيني. في أي بداية حلقة بإنو راديو دبنجا باريغوي نشرنيكي مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة من محكمة جنايات دولي ويجيني بسيني كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عام كده طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسيني سجيل كوي عام من محكمة جنايات دولي كي خصوص قدير دارفور كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كيدوس والغرض كويمي بريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوة بي وسائق تيبيغا معلومات تيبيغا قوة بي قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كير كيكتريجي بإنو إطار سلسلة حلقات كيرغوين كويا ننر تحقيقات كوي محكمة جناية دولية قرية دارفور كيغي أرتيري كده ومساعلة كنا بإنو جرائم كوي وغوين دارفور كرير كنا كي يعني بري مهم خالصي دا دارفورغي طبعا جرائم عمودي بيجيو كتاي يعني كيغا تاكري صورو يعني سكان غو ايمي جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجيو كتاي ونفس الوقت او يفاشر كيغرا استهدفين و يعني اعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت او دانا جنيرا دي كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وأو ويغينا أو كونو يجي برغو ويغينا يعني جرائمو وصوريغينا نشريغينا وبروكيني وأوسو كو أكي وحاليان دو جرائم مستمري مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولية كيجي إتارغو كي ديما عدلة جمعيني كي يعني مجاملة كيرو وكيغا أو ويتي جرائم ارتكبيغيني كي بي إنو جنينرو فاشر دو ويغينا أركيني لازم مساعدة بيجيو كارونج درو وكيغا أي درع قوينا جرائم كنغي بينو برغاي لازم عدالة واجهني صوت كنوغي مهمي بورساندو أوي إدر ريتايغي تغوي تيغاردغي شهداغو غو إما جرائم نو تيرغرو وخاصة مناتكو إما قدغي غردي أو نو أو تهيغن إدر ريتاي أجيبين برغا تابو إيش مكتب كرو ساعدين ورتو تحقيق كده أو أي مستند شريط تصورته يجي فيديو أي تبرو هو تبي أو أي أدلة تبي نو برو أكو بتجيو كورغردي وفي نفس الوقت أو أي جرائم كن نجي أجي بيجا صورو تبي جا هو تصوري تسجلته يجي تبي جا هو مجرم يجي برو معلومات هو بيجيو تبين توي كاردي أو بغراونو أو أهلغونو أو أسراونو شريطيغا فيديوغا كوبدوري ويجينا كيني أيبين بروغا وازيلي تنبعيشان أوغنوغي نايسي نا كيني بروغا أجيدي مكتب كوي مدعي عام كيجي موقع كيدي موقع بريد كيدي موقع أوغوغي OTP link نقطة ICC علامات ناقص فرنوس CPI nokta INT kiwo enerbeng kobdoro gobe yani mungkin barijing rabit kiro gobe tege kawibi au itisali dibebiga telefonu ugi tashatki 235 94 82 7 8 06 kiga mungkin itisali mubashara dibe wa aya tariga dibe tawasul dibing togoi mubashara tundu tawasul dire nagaydi wa fi nafsil wakit aya bari sirri سر تام خالص اطمن الناس.
4: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها التلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي تبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات بالبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقاوي المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماما، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب. ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
1: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب يا لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب يا.
0: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنقراب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنقراب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنقراب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
0: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
2: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده. وبديت الراب أصلا هي خونا ظابط وخونا يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفة في شخصيتي، يعني طوالي بمارسة، تمام، بمارسة كل ما كنت في المدرسة كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبة وأنا كنت بخني يعني. ومن هناك أنا اكتشفت إنه الراب ده حلمي حقيقي وحاجة أنا مفترض أقوم بها، فيما قمت كده بحبها واتبعت المزيكا.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصية ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
2: ويلا أنا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه إحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بعد مرات بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بعد مرات بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
0: والشباب طبعا

0: الراب دي يعني حاجة الوحيدة انه نحن بنقدر بنوصل بها المعلومة سريع تمام. يعني اي حاجة شفت اي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا يعني احنا طوالي بنعكس الراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة انه يمكن يكون في المسرح او في البيت او في الشارع او في اي مكان، لكن انا بفضل المسرح اكتر لانه المسرح بتلامس مشاعري واحساسي وبخليني انه انا بجد بحس انه انا رابر رفتع يعني، وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة انا بحس بالسعادة. اكتر الصعوبة اللي انا واجهني انه كان عدم يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد، وحاجة تانية انه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي انت ما بتعرف تمزك يعني انت الراب ما بيجيب حق والراب ما بليق بيك وكلمات كثيرة عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني انا ما شايف انه ده حاجة يخليني ما ناقف او ده حاجة انه بحبتني يعني. فانا اللي هنا في الوقت بالذات انا بحس بالاثاره تمام، بحس بالاثاره انه اجيب انا كل ما عندي عشان اقنع الناس دل انه يعني ابعد من كده يعني انه انا ابعد من احلامهم او خيالهم او حاجه بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الان انا مستمر، فالناس اللي كانوا مقتنعين يقتنعوا تمام. وهسه انا نصحت لاي رابر يعني انه انت لازم تحدد هدفك عرفت، مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت والناس اللي حولك دي ما تشتغل بيهم لانه اصلا الناس دي كده كده وجوده كده وكده كده ما في يعني في النهايه كده حينسوك وحيخطوك او حيختنوا بك يقول لك انت يمين عبد الرابر او عبد الحاج بالشكل ده، لكن انت دار تحسن لاحلامك حاجه الوحيده انه انت ما تقف وانه انت ما تشتغل بالناس. فده نصيحة للناس يعني انا عاجب داير اقول لك انه نوع استسلام نوع.
1: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي، على امل انه نتقابل في مساحة مختلفة.
0: شكرا اعزائي المستمعين راديو دبنك راب وشكرا للاستضافة وللقاء
1: وجميل الاغنيات من دبنك راب جديد وحصري.
2: فكن الليل ردم داقي ختم قال هو نجم عازم دماغي كان بعيد الخوزة كانت من حديد.

الأخوان أخو الأخوان كيف ما أو في أي مكان شفت النار ما جريت من الحار أخوك ود البلد من يوم الفيل اتولد مكانتك داع بالخلد ما حد تمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد أفكاركم كلها زي بعد السان خلاص رابطة إيدين مهنن ماسكة أخوك مفتح ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص حركوا

0: خفيف يعني البشر سير ونزل أرجع المقطع إيدا لبتع كان فيهمتع كان فسرتع ما كبرتع
1: أحسن أحسن أبو تبرد أنا رأي سهل

0: like you. فاكرني صراف الآلي ما عندي حق التسالي. ركبت الكارو جيت أقابله كشف لي ما كلم لي. ركب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي. ركب الكارو تعايل لي كشف ساعد.
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة، الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام. البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت، بس الصوت ما بيموت، وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك، من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم. الوجع واحد والصوت لازم يصل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
2: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات غير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كده في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، فإذا ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي، مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك، اثنين التسخين وتومكدل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعاً، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التسخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كده بيؤدي لتراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحاجة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
2: هي غير مضمئة ملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، او المضمضة مثلا الطبيعية،
2: او المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة اخيرة ونصيحتك شنو؟
2: اول حاجة الاشواق بانتظام والتركيز على شواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الاسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده
4: يجوا؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه فترة الصباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب هتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجة. بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ سايب تحريك. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
3: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
4: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
8: يتمنى والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مستوى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا. عندنا غرابة 4 مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، غرابة 4 وقيلة 5 مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة عدم الدعوة ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي قالوا انه اقدي من انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف اي تصرف من جانب الدواء. والله يعني اعاني كثير جدا يعني على مستوى مرتان هي عادات خاصة ما موجودة اصلا يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني والتجاري دي والله الدواء غالي يعني الدواء غالي يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3 فلاجيل وكده برضو كذلك 2003 تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه نازي والله ما عنده ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا في الحال ويكون متأخر بكون فيه سوء تغذية بكون فيه حاجات كثيرة جدا والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة أي أقل قدرة ما بيمتلكوا عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12 فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده تعب كثير بل انه بتاع حبل يعني بس أم بتاعت حبل وبتاعت حبل زي ما انتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر انتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان انه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة عرصها بالعربية ساعت هو بيحتاج لمئة 200,000 ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني لأنه هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني منا إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي يعني بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا ولنا ما أعرف ذات منزجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة يوفروا لهم برضو الأدوات كافية وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني هو طويلة ما بعيد هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك حمارة لا تمتلك قرش برضو أطفال لهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي يحولوا جاي وجاي جد كده. يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
7: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك. عبر وصل صوتك. مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا جرام بلالاتونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس اصلي بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026. الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب السوداني ويمنع تصدير الزئبق والسنايد. ترحيب واسع بحظر أوروبا لاستيراد الذهب وشعبة مصدري الذهب تحذر من تضاعف خطر التهريب. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة شمال غربي الأبيض. الجيش يعلن السيطرة على منطقة فشفون في النيل الأزرق أمس. مسعد بولس المزاعم الأخيرة التي تفيد بقبول القضايا الجوهرية بالكامل غير دقيقة. نقابة الصحفيين تدين احتجاز الصحفية مها التلب وترحيل الصحفي نادر عطا من الخرطوم إلى بورسودان للتحقيق معه. الدولار يعاود الارتفاع ويصل إلى أكثر من 5800 على الرغم من إجراءات بنك السودان. السودان يرفض إدراج أبيي ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. عمليتان نهب مسلح تطالان موتر ومبالغ نقدية في ريف كسلة يوم أمس ودعوات لتدخل الشرطة. احتجاجات ومخاوف من إغلاق ميناء بورسودان بسبب حكم قضائي ألغى زيادة سعر النولون لعمال الكلات. أزمة حادة في مياه الشرب في الصالحة بأم درمان بسبب انحدار مياه النيل. مساعي في ولاية البحر الأحمر لجلب بارجة أخرى تنتج 100 ميجاوات لحل مشكلة الكهرباء. تسجيل عدد 4 حالات إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور منها حالتين وافدتين وحالتين من نيالا وكاس. مفوضية اللاجئين تعلن تقديم مساعدات نقدية ل 260 أسرة لاجئة و 100 أسرة من النازحين داخليا في بورسودان. مفوضية اللاجئين وصول نحو 934 ألف لاجئ سوداني إلى دولة تشاد منذ اندلاع الحرب. مجموعة محامي الطوارئ في السودان تحذر من إرسال جهات أمنية صورا مزيفة إلى أسر مواطنين مخفيين قسرا. الأمم المتحدة تكشف أن 825 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد خلال 2026. الأمين العام للجامعة العربية: الأزمة في السودان مأساة إنسانية وسياسية تستوجب تحركا عربيا ودوليا عاجلا. مجلس الوزراء يبحث قضايا التهريب والمخدرات في عدد من الولايات الحدودية. مجلس الأمن يستمع لتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء. وزارة الصحة الاتحادية تعتمد الاستراتيجية القومية الخمسية لبرنامج التحصين في السودان للفترة من 2026 وحتى 2030. الإرصاد الجوي يكشف عن ارتفاع درجة الحرارة في الشمال وأمطار بمعظم الولايات ونشاط رياح بالبحر الأحمر والوسط. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جميع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027، وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدام السلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ غرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين.
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجة أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجة أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات تفصيلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتثارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها، ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه. في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
7: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث إنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، كان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومنفعده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان يستعان بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحته قلت هو ما استعان بالمنظمة وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في إدعاء وأنت ترد عليه وبعد ذلك بتتخطى النقاط حقة النزاع وبعد ذلك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدام السلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
7: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه.

0: أستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش، نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
1: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتجاجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
2: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الإسكندرية من أبناء الحامدار إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراع حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببورسودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي بارتكابه للجريمة وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأت أنه حياته قد تكون في غير مأمن أنه يتم تحويله لجسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويق للقضية ومسألة تأثير على القضية، وكان احتجاجهم بعد أنهم مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الإطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديم العرب هو دائرة الاختصاص في المنطقة. والآن تم يعني تفريغ المحتجين بعد تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم بلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام القاضي الآن هو في يد العدالة. هنالك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تسير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات قد تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
1: حذرت السكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.

0: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ بكري أندانجو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ، بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأنا المطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات بتاعت سوء تغذية وحالات بتاعت وفيات جوع بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوع الحاصل، ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية إنه يلحقوا المخازن كرياندانجو، لأنها جفت تماما والناس دي في وجبة، يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب. وفي كذلك نقص في العواني، يعني زي الحلل بتاعة الطبيخ، برضه حلل ندي شبه اتجددت أو انتحت. برضه في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجه ليها.
1: ونختتم الجوله بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور، وتحديد المسارات والصواني في حركه الرعاه تجنبا لاي احتكاكات مع المزارعين. من محليه ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحليه السيد عقبه عبد الحميد.
2: احنا والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأنه يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده، بداية الزراعة وبداية الإنباط ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني احنا ساعين مع حكومة الولاية اتهدنا في إنه هذا الموسم، هذا العام الناس اتهدوا في إني أمر الموسم بدايته. بدينا بلجنة للمراحيل المسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات. هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات ميرشينغ استطعنا إنه المراحيل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية ميرشينغ مع بليه إلى حدود محلية ميرشينغ مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة ده من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي بدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين والمسارات بتمشي وين وبتجيف وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وايضا وجدنا فيها الخلل الموجود من ضريب الهواء والمشاريع المصدقه من قبل المؤسسات الرسميه او غير الرسميه. كنا هذه التقارير رفعناها للولايه في اجتماع رسمي، ووعدت الولايه بتدليل الصعاب في يمكن ايقاف كل هذه التعديات على المزارع او على الاول على المراحيل او على المشارب المياه اللزم والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضه في اثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل الاحتكاك بين المزارعين وبعض. في هذا ايضا عقدت ورش كثيره جدا بمساعده المنظمات وورش حكوميه وورش رسميه برضه من المحليه مع المجتمعات. اخيرا يمكن هذه الورشه ورشه مرشي ورشه براوشي يمكن رسلنا لكم، هذه ورشه بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقه دمه في حدودنا مع التيغا وبليل الى منطقه جرف ومناوشات تاريخيه ومنطقه ابو حمره متاخمه لمحليه السلام، وايضا المنطقه دي متاخمه لمحليه التيغا بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه الورشه، وهذه الورشه يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا انه نوصل رسالتنا للجميع، والجميع ايضا وصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا انه هذه الاجراءات لحمايه الموسم الزراعي تتم عرفيا اولا، وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي اللي حسم التفلتات وحسم الموانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي. وتبيها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى، مناطق تماس بين المزارعين والرعاة ان شاء الله بموافقة الطرفين، وايضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا ان شاء الله خلال هذا الشهر بيطر النور، وباذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له ان شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى انه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين. الراعي والمزارع الراعي المزارع ان يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعه والاستثمار في الرعي يكون ضد المجموعه ويصب في صالح الاقتصاد وفي صالح حياه الناس ان شاء الله رب العالمين. انا شاكر لكم وشاكر للاعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنوافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار، لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله.
3: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي دايب تعمل لينك فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر المقاديف، نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
3: رسالاكي اطار قيمة حمله راديو دبنجا وغينا وجهني كيما اعلانات كو خدمه عامه كيدي راديو دبنجا تيغوي او تيري نبهي ديغي بانه الترجمه يعني لازم لاحزابه وان الاعتبار دو تبيبه بانه باريغو اردا كسركي كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قويمة تتيجي بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات قوي عاما يمي محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيغي كيغا لأغراض التوئية والإعلام قويمة عامجدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تقول كده عكسينيجي سجل قوي عامي ما محكمة جناية دولية كي خصوص قدير دارفور كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كي دوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية قويجينا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي غوبة وسائق تبقى معلومات تبقى غوبة قدميه بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كي ار كيكات تريغي بإنو إطار سلسلة حلقات كي رغوينة كويا ننر تحقيقات كوي محكمة الجنائية الدولية قرية دارفور كي ارتيريغي ومساءلة كنا بانه جرائم قوي او وينا دارفور كارير كنا كي يعني بري مهم خالصي دارفورغي طبعا جرائم ومتبع جو كتاي يعني كيغا تاكر يصورو يعني سكان غو ايمي جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجور كتاي ونفس الوقت هو يفاشر كيغرا استهدفين و يعني اعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت هو دانا جنيرا دي كيراكيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وهو يقولينا هو كونو يجي برغو يقولينا يعني جرائم وصوريين نشرينا وبروكيني وقصو كو عكي وحاليا دو جرائم مستمر مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولية كيجي اتارغو اكي دي اما عدلة جامعيني كي يعني مجامل اكيدو وكيغا هو يتي جرائم ارتكبيني كي بي انو جنين رو فاشر دو ويجينا اركن نجي لازم مساعدة بجيو كارون درو وكيغا اي درع جوينا جرائم كن نجي بينو برغاي لازم عدالة واجهني صوت كنو جي مهمي برسان دو اوي ادر ريتاي جي تغوي تيغار ديجي شهادا غوغو ايما جرائم نو تايرغرو وخاصة مناطقو ايما غودجي غردي او نو او تهيغن ادر ريتاي أجيبين برغا تابو إيش مكتب كرو ساعدين وارتوغي تحقيق كده أو أي مستند شريطي تي صورتي جي فيديوي تي برو أوي تبي أو أي أدلة تبي نو برو أكو بتغيو كورغر دي وفي نفس الوقت أوي جرائم جي كن نجي أجيبي غا سورو تبي غا أوي تصوري تي سجلتي جي تبي غا أو مجرم جي مرغا معلومات و بغي غتيبين توي غاردي او باغراونو او اهلغونو او اسراونو شريتيغا فيديو غيغا كوردوري غوينا كيني ايبين مرغا وازلي تمبيشن اوونو غي نايس نا كيني مرغا اغيري مكتب كوي مودي عام كيغي موقع كيدي موقع بريد كيدي موقع اوغي او تي بي لينك نقطة اي سي سي علامة ناقص في النص C P I نقطة I N T Q إنر بين كبدرة قوبة يعني ممكن بريجين رابط كيرا قوبة تيجي قوي بي أو اتصال دي بيبقى بي تلفون نوغي تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كي غا ممكن اتصال مباشرة دي بي و أي طريقة دي بي تواصل دي بي تقوي مباشرة تندو تواصل دير نغيدي وفي نفس الوقت اي باري سري تام خالص اطمن الناس.
4: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية، كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها التلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقاوي المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبحارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مو سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 حيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو حندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة حيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
12: راديو دبنجا
13: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة
14: يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
15: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
14: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
15: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع لفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود مترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس، في الأطراح، في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيديل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال، والحديث في الوقت ذاك عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعوا هي المنظومة التعاونية، لأنه هم ممارسة في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده، وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
14: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن، التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان، هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني؟ وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد، والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
15: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
14: نعم،
15: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية، وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية، وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية.

0: دولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: هل
0: تتدخل.
1: تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
0: ما
1: هل
0: هو ده النقطة اللي أنا ماشي فيها.
1: أها
0: تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الانغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونيه والاتحادات التعاونيه لانها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لانها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع. هي حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونيه وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونيه، ولما واجهت مقاومه شديده جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونيه وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونا. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة دي. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الانقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرثها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
0: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا.

0: ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها يختار هما النظام بتاعهم الاقتصادي دار يشتغلوا عليه.
1: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصل ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليها، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: للمستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
4: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمود دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
5: كيف يتم ذلك؟
4: الباقي فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
5: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية، هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
4: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه، يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والكماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
5: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
4: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مؤامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الكوماسية. الكوماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مؤامتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
5: سمع أنتم
4: بالنسبة لنا
5: أنتم في خطاب في
4: أكمل.
5: خطاب أوكي تفضل.
4: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على إرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
5: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
4: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
5: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
4: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
5: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
4: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية، سواء كانت هي مسنودة بقوام مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
5: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
4: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنجة، راديو
7: دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلنج، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقت النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماما، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية. وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبدأ سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026، وحتى تابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
9: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
8: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
10: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها، ده تخدير يعني.
8: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
11: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في انه داد الانتخابات بيصير مواطن مش ارض، وهو بيشوف نفسه الارض لكن ما مهتم بالمواطن.
8: وكذلك نداءات استغاثه من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الابيض للمطالبه بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الانسانيه.
12: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعده تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي ازمه، معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني هسه المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا
8: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة السودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
9: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع تعلق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف إن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قائد الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. وأنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة. لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس في محكمة على ما اعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف. دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة التأسيس، برضو أحكامه ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
8: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تبايناً في المواقف وردود الفعل

0: جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو رد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لقاء الفريق الكباشي مع مزعة بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق الكباشي وليس تنصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
1: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
2: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق لرؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن زي الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
1: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
3: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مبارا يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنغوك والرعاة المسيرية البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، التبادل وتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
1: نعم، هو من طرف

0: غرب كردفان.
1: اي غرب كردفان. هم قالوا هو رئيس إدارة بتاع منطقة فيتو، وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يسحل لهم كلهم، وأن إحنا نجحنا في كلام ده بأنهم مراسلين بصورة. هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيئي في صندوق بيئي، طبعا إدارة واحدة قالوها إدارة بيئي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقة. أما بالنسبة للأخوة على المسير الجاي جوفري بوكس، طبعا من تعامله حسب الظروف الإنسانية المطلوبة، لأنه بقى في حرب وبقى في دهول وفي كذا، نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية، كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين، لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارس وكلها يستفيدوا من كل الخدمات الموجود هنا، إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط، وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق، والعملية دي ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليو أن في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياخي يتعامل معهم، أما الإدارة المنتخبة من السودان بتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت، ومنطقة الميلت طبعا خارج البخص، ودي طبعا ما عندنا أي نجاح لأنه كل واحد بيقول هنا ياخد اللحظة. أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن الجنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبيعي يشارك في الانتخابات بتاع السودان، عمل دي ذاته ما عمل منطقي، عمل ذي الحجج طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا، لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في انه داد الانتخابات بيصير مواطن مش ارض، وهو بيشوف نفسه الارض لكن ما مهتم بالمواطن. يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومه عملت السودان بالنسبه لابيي للاحداث 11 اللي هو 14/11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في. أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك، حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان. أبتكر أن الحاجة دي طبعا بيرد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بيردوا الكلام ده أكتر، لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي.
0: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار، شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام، قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية. للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة.
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل ان الخيام دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب، قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في اطفال جاهم التهاب، الناس الكبار برضو جاهم التهاب، والبعوض حسة كتير بجد. يعني كان موقف صعب، المطر كبت شديد اليوم ديك، المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت، انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد، يعني ما تتخيل. انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو، الناس دي التهابات. انا من ضمن الناس اللي ازمة معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن. يعني هسه المطر شايل بجد شايل، ما عاد فينا احنا هنتبخر بصيرنا وين. الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات، لكن الناس بعتها للهوية، ما في قروش ما في شغل هنا. الناس دي حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن نسكادولي والدلي. لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظة دي. لحد الآن ما جاء أي زول عشان يعرف إنه نحن حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومة بتعدين الكردفان هنا؟ ما شايفين ناس. لا يا أخي أنا ما عارفة، أنت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا أنت مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. أنا على نفسي ما شايفة أي. ان احنا من اليوم نثبت مصري، ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماجده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا بنقول لوالي جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحاسه الخريف حتى لو قلنا انه لاننا بيجي كادو ما في طريقنا ليه الناس ما يندقوش عشان طريقه، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه، انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياتنا. بيقدر ان نرجع لدياتنا في اقرب زمن. دي الحاجة انا غيرك توصلها لنا عشان لوالدنا كردفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشد لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة بس بفترة الخريف.
0: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
3: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعره ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجأة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%. الزيادة ذاتها كانت ما مفهومة، يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا اديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. الزيادة كانت يعني توارت لأسبوع، أسعى السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيف.
0: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر المقاديل. نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه. وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر. الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
1: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار. فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، اقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالاكي إطار قويمة حملة راديو دبنجا وقويقنا وجهيني كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيقوي أو تيري نبهي ديجي بإنو الترجمة يعني لازم لاحزيبة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنو باريقوي إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قويمة تتيجي بروري كده بالسيني. في أي بداية حلقة بإنو راديو دبنجا باريغوي نشرينيجي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات قوي عامة من محكمة جناية دوليغو ويغيني بالسينيجي كيغا لأغراض التوئية والإعلام قويمة عام جدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تقول كده عكس نجي سجل قوي عامي ما محكمة جناية دولية كيجي خصوص قدية دارفور كيجي كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كي دوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي غوبة وسائق تبقى معلومات تبقى غوبة قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كير كيكتريجي بإنو إطار سلسلة حلقات كيرغوين كويا ننر تحقيقات كوي محكمة الجنائية الدولية قرية دارفور كيجي ارتيريغي ومساءلة كنا بأنه جرائم قوي أو ويجينا دارفور كرير كنا كي يعني بري مهم خالصي دارفور جي طبعا جرائم عمودي بيجيو كتاي يعني كيغا تاكري صورة يعني سكان جو ايمي جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجيو كتاي ونفس الوقت او يفاشر كيغرا استهدفين و يعني اعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت او دانا جنيرا دي كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وأو ويغينا أو كونو يجي برغو ويغينا يعني جرائمو وصوريغينا نشريغينا وبروكيني وأوسو كو أكي وحاليان دو جرائمي مستمري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كيجي يتارغو يكي ديما عدلة جامعيني كي يعني مجامل أكيدو وكيغا أو ويتي جرائمي ارتكبيغيني كي بيينو جنينرو فاشر دو ويغينا اركيني لازم مسالة بيجيو كارون ديرو وكيغا اي درع غوينا جرائم كنغي بينو برغاي لازم عدالة واجهني صوت كنوغي مهمي بورساندو اوي ادري ريتايغي توغوي تيغاردغي شهادة غوغو ايما جرائم نو تايرغرو وخاصة مناطقو ايما غودغي غردي او نو او تهيغن ادري ريتاي اجابين بورغا تابو إيش مكتب كرو ساعدينه وراء توي تحقيق كده أو أي مستند شريتي تصورته يجي فيديوي تبرو هو تبي أو أي أدلة تبي عنه برو أكو بتجيو كورغردي وفي نفس الوقت أو أي جرائم كين نجي أيه بيجا صورو تبي جا هو تصوري تسجلته يجي تبي جا هو مجرم جي برو معلومات وي بيجي تبين توي كاردي أو باغراونو أو أهلغونو أو أسراونو شريتيغا فيديو غيغا كوبدوري ويجينا كيني أيبين بروغا وازلي تنبعيشان أوغنوغي نايسي نا كيني بروغا أغيري مكتب كوي مدعي عام كيغي موقع كيدي موقع بريد كيدي موقع أوغوغي OTP link نقطة ICC علامات ناقص فرنوس CPI nokta INT kiwo enerbeng kobdoro gobe yani mungkin bariying rabit kiro gobe tege kawibi ou itisali dibebiga telefonu ugi tashatki 235 94 82 7 8 06 kiga mungkin itisali mubashara du dibe wa aya tariga dibe tawasul dibing togoi mubashara tundu tawasul dire nagaydi wa fi nafsil wakit aya bari سري سري تام خالص اطمن الناس.
4: المحكمة الجنائية الدولية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني، وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص.
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلل بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغم برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مو سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت للواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط يوغندا في ملف السلام في السودان.
9: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا. وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة التأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي إدريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني إنه حكومة بور سودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو. والوفد هام جدا حقيقة، كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواضح، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إقليميا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان ودعوته لزيارة كمبالا، تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من طرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
8: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
10: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري، وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
8: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر، حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
10: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي

0: تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي إنها تترأس تكون مهتمة بمسألة النزاعات والأمن في أفريقيا، هذه اللجنة، وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقاتها التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
1: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
2: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقدير نعم، وإلى حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كامبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
1: دكتور عبد الناصر،
0: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة ليوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو بيرسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولوياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بيعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان، ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها

0: لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بشيعة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بشيعة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: حان من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاري.

0: ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ألحان من دارفور. والحقيقة يعني الغنى في دارفور والألحان في دارفور يعني كلها دائرة أو تدور حول المكان وحول الأرض. عشان كده الناس في دارفور غنوا للأرض، وغنوا يعني للوديان، وغنوا للخيران، وغنوا يعني للرهود والجلد، وغنوا حتى للمرتفعات. يمكن أكثر يعني مرتفعات جبل مرة الناس غنوا لها غنى كثير جدا جدا. والغنى لجبل مرة لأنه بالضرورة أنك يعني بتكون غنيت للحضارة، وجبل مرة وهي المنطقة اللي نشأت فيها الحضارة بتاع دارفور، وقامت فيها حضارة دارفور، وثقافة دارفور كلها يعني انطلقت من جبل مرة. ومنذ قديم الزمان يعني الناس خلدوا جبل مرة في قصائدهم وفي أشعارهم وفي غناهم، وعشان كده غنى لجبل مرة يعني أخذ مساحة كبيرة جدا جدا. وحتى السودانيين في السودان الثاني في كل أنحاء السودان غنوا لجبل مرة. لو شفت مرة جبل مرة غنى يعني خليل إسماعيل وأبو عرك البخيت والكابلي، وغنوا ناس كتار جدا لجبل مرة. بالإضافة للفنانين اللي موجودين من ناس دارفور يعني. وعشان كده الحلقة دي الليلة احنا كنا دارين نتكلم فيها بس عن الغنى في المكان وفي الأرض وكده. والفنان المعروف آدم الطويلة، آدم الطويلة يعني في الفرنجبية بتاعته أيضا يعني غنى لجبل مرة أغاني حلوة جدا وجميلة. ممكن نسمع يعني جزء من هذه

وبنفس المستوى الناس غنوا لجبل مرة برضو غنوا للأودية والخيران وغنوا يعني للرهود وغنوا الناس يعني لبحيرة كندي وغنوا لوادي هور وغنوا لوادي برلي وغنوا لوادي كجا وغنوا لوادي أزوم. نحن برضو من هذه النماذج نستمع لأغنية الفنان عبد الماجد كربيا.

والناس طبعا يا اخواننا في دارفور الغنى برضو يعني خدتوه في حاجات كثيرة جدا، قولبوا في محلات كثيرة، يعني غنوا للبهايم، غنوا للبقرة، يعني لأبقار بالذات، يعني الناس غنى لها غنى كثير جدا. ويعني تلقى البقرة بسموها حمراء، البقرة بسموها بيضاء، يعني عندها القاب، عشان كده برضو بغنوا ليها، ولأنه البقرة هي جزء من المكون الاجتماعي بتاع ناس دارفور وجزء من الثقافة بتاعت الحياة العامة في دارفور. بنلقى عندنا مجتمعات كبيرة جدا جدا اللي هي مجتمعات البقارة، والبقرة هي عنوان يعني للاستقرار وعنوان للحضارة، أيضا واحدة من الحضارات. عشان كده عمر إحساس أغنيته اسمها حمرة غنى فيها لهذه البقرة، وحمرة هي يعني معروفة واسم اسم دلع، يعني السودانيين أو ناس دارفور بسموا حيواناتهم بأسماء جميلة جدا جدا. نحن نختم هذه الحلقة بأغنية الفنان عمر إحساس حمرة.

شكرا لكم وكتر خيركم، وإن شاء الله نتلاقى ونتواصل في حلقة جديدة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلنج، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات بالبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماما، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على رغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعمي من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو كابانجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي مليم من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية.

0: وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أوي. ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرب في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل، أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين، أيوة، لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة، لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنا برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء، والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإغراءات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعة الثلاثي بتاعة التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعة الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه إنت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم
6: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجة، يدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026. الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب السوداني ويمنع تصدير الزئبق والسنايد. ترحيب واسع بحظر أوروبا لاستيراد الذهب وشعبة مصدري الذهب تحذر من تضاعف خطر التهريب. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة شمال غربي الأبيض. الجيش يعلن السيطرة على منطقة فشفون في النيل الأزرق أمس. مسعد بولس المزاعم الأخيرة التي تفيد بقبول القضايا الجوهرية بالكامل غير دقيقة. نقابة الصحفيين تدين احتجاز الصحفية مها التلب وترحيل الصحفي نادر عطاء من الخرطوم إلى بورسودان للتحقيق معه. الدولار يعاود الارتفاع ويصل إلى أكثر من 5800 على الرغم من إجراءات بنك السودان. السودان يرفض إدراج أبيي ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. عمليتا نهب مسلح تطالان موتر ومبالغ نقدية في ريف كسلة يوم أمس ودعوات لتدخل الشرطة. احتجاجات ومخاوف من إغلاق ميناء بورسودان بسبب حكم قضائي ألغى زيادة سعر النولون لعمال الكلات. أزمة حادة في مياه الشرب في الصالحة بأم درمان بسبب انحدار مياه النيل. مساعي في ولاية البحر الأحمر لجلب بارجة أخرى تنتج 100 ميجاوات لحل مشكلة الكهرباء. تسجيل عدد 4 حالات إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور منها حالتين وافدتين وحالتين من نيالا وكاس. مفوضية اللاجئين تعلن تقديم مساعدات نقدية ل 260 أسرة لاجئة و 100 أسرة من النازحين داخليا في بورسودان. مفوضية اللاجئين وصول نحو 934 ألف لاجئ سوداني إلى دولة تشاد منذ اندلاع الحرب. مجموعة محامي الطوارئ في السودان تحذر من إرسال جهات أمنية صورا مزيفة إلى أسر مواطنين مخفيين قسرا. الأمم المتحدة تكشف أن 825 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد خلال 2026. الأمين العام للجامعة العربية: الأزمة في السودان مأساة إنسانية وسياسية تستوجب تحركا عربيا ودوليا عاجلا. مجلس الوزراء يبحث قضايا التهريب والمخدرات في عدد من الولايات الحدودية. مجلس الأمن يستمع لتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء. وزارة الصحة الاتحادية تعتمد الاستراتيجية القومية الخمسية لبرنامج التحصين في السودان للفترة من 2026 وحتى 2030. الإرصاد الجوي يكشف عن ارتفاع درجة الحرارة في الشمال وأمطار بمعظم الولايات ونشاط رياح بالبحر الأحمر والوسط. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر، تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله. الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: مسيرة واقع الآن
3: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا وتحيرنا جهد الشدا مع المسيرة المجارة أصغر من حجم النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها والتفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكى نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إنه الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتا بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتا نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في صيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاحتمال الحمام بتاع المواطن.
0: من جهة أخرى، نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي، داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص:
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي، كان منسق بداعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية، وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: أسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم، عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100، كان زيت فول 36 رطل.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية، حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد، وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق، اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة، واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو، ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: نائم خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت، أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة دكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجة. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
2: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخذهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك انه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة والسير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
2: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع، شنو حصل؟ شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة؟ هل حصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين،

هذا تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر أن المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم أنه سمعوا أنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، و تقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال أنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه، وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسقة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدل.

0: الدلالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجزات الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضيه وعيدت ثاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكانما يعني النائب العام غير رايه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعه المقاتله دي، وفي تقديري انه هذا الصلح لا ما في اي قيمه لهذا القيمه قانونيه لهذا الصلح، لانه المقاتلين ليس لديهم صفه، لا صفه تجيز لهم تحريك الدعوه في الاساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمه قانونيه.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتعتراضه، الحمد لله مشينا شيتيوه ونشطنا وتم تدمير الجميع ان شاء الله. الله اكبر،
2: مشينا حقكم يا حقكم حقكم
1: حقكم، تم تدمير جميع هذه الموجوده في موجود في شيتيوه ان شاء الله.
2: الله اكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفه دين حقنا ما تحيرنا فيها الشي ذا مع المسير مجالها أصغر من حلمة النصيبة.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتا بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتا نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النحب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك ياكم.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بداعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا الخصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 جركان الزيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026 وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها ده تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائبه عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
12: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها إذا جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف إن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قائد الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لان مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وبين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله، والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو الرد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوليس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس فوض رئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس موصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو من عكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج القوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاع فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة، ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
15: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي، طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنوك والرعاة المسيري البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، والتبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
15: اي غرب كردفان هم قال هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يصلح لهم كل الأمر وإن إحنا نجحنا في كلام ده بأنهم مراسلين بصورة هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيهي بسطوقة بيهي طبعا إدارة واحدة قالوا إدارة بيهي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي مشي الخدمات بتاع المنطقة أما بالنسبة للأخوة المسير الجاي في البوكس طبعا متعامله حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دهول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدة.

0: نحن فقط لو كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط، وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق، والعمل ده ما وارد، لأنه الصندوق أو التعامل بتاع اليو إن في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم، أما الإدارة المنتخبة من السودان بتتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت، ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس، ودي طبعا ما عندنا أي دي لأنه كل واحد بقدر منه هنا يهود اللحظة. أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن جنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان، عمل دي ذاته ما عمل منطقي، عمل ذي الحجج طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا، لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومة عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن، ما في، أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك، حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان. أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكثر، لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي.
1: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار، شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام، قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية. للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة.
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل انه الخيام دي بتاعت الدموريه، يعني ما في حاجه تمنع المويه تكب، قماشي اصلا القماش ده انت عارف المويه تكب، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في اطفال جاهم التهاب، الناس الكبار برضو جاهم التهاب، والبعوض حسه كتير بجد، يعني كان موقف صعب. المطر كبت شديد اليوم ديك، المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت، انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد، يعني ما تتخيل، انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو، الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس دي ازمة، معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني هسه المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين، الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للهوجة، ما في قروش ما في شغل هنا، الناس دي حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن نسكادولي والدلن، لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظة دي، لحد الان ما جاء اي زول عشان يعرف انه ان احنا هنكون عندنا خيام ولا لا، وين الحكومة بتاع جنوب كردفان هنا ما شايفين ناس، والله يا اخي انا ما عارفة انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتم مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات، انا نفسي ما شايفة اي، ان احنا من اليوم نكبر مطر دي ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا، ما في زوجة قال لنا كده، رفعنا خيامنا يا هاني وماش ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو، والله ان احنا بنقول لوالي جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان نرجع كادولي ما في طريقنا، ليه الناس ما يندقوش عشان تريحوا.

0: هو يحن علينا اللي يقدم لنا اللي يقدر يقدر عليه، انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياتنا، بيقدر ان نرجع لدياتنا في اقرب زمن. كل حاجة انا غير التوصل على نفسنا لوالدنا كل دفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشد لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة بس بفترة الخريف.
1: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
2: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعره ب225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70، عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5، كرتونة مكرونة ب47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115، عندنا شوال العدس ب120، شوال البصل ب100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجأة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة. يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا أديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب170، يعني اليوم والثاني طوالي قرب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار الدولار، وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجيه اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. الزيادة كانت يعني توارت لأسبوع، السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيفة.
1: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالاكي إطار قائمة حملة راديو دبنجا وقوينة وجهيني كي إما إعلانات كوي خدمة عامة كي جدي راديو دبنجا تقول أو ترى نبهي ديجي بإنه ترجمة يعني لازم لاحظي به وإن الاعتبار دو تبيبه بإنه باريقو إرده كسري كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قائمة تتيجي بروره كده بسيني. في أي بداية حلقة بإنه راديو دبنجا باريقو نشرينيجي مسؤوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة من محكمة جنايات دولية ويجينة بسينيجي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عام كده طردون ألغاقية كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيجي سجيل كوي عامة من محكمة جنايات دولية كيغي خصوص قدية دارفور كيغي كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كيدوس والغرض قائمة بريكي كي بإنه محكمة جناية دولية قوينا شرعينا ووداينا ننر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي ننر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوة بي وسائق تبقى معلومات تبقى قوة بي قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: أجوز نمرة 4 جي بأنه كي يعني دليل مفصل للنور يعني مكتب قوي مدعي عام غير نيربت الدبي جي باقي دي وكي جا كيني OTP link كيني جي OTPLINK وبرنامج كي جا يعني إطار قوي سلسلة بتاع حلقات قوي جينا نور تحقيق قوي من محكمة جناية دولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نعبوري مكتب كوي مدة عام محكمة جناية دولة كي إطار كوي كده أدلة جماعية كي إطار مهمة كي عشان أو جرائم ارتكبه كي بينو حاكمته وجرائم كوي نو فاشر دو جنان ردو تايري برور دكي ده تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدة عام محكمة جناية دولة كي نيا تواصل لبيكي لابد بينو يعني منصة وي الكترونيكو ووغي استخدمه بي وكيغا منصة كي OTP link نكيني كي spelling ogi o t p l i n k o rabbit koi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis c p i nokta i n t kobdo yubo nerbo kerere negedi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis CPI CPI nokta INT wakiga yani tahqiqoy wigna dirigi biinno ingilizir erkienigi biinno investigation genekieni wa fi nafs alwaqt sudan darfordo yani de ikhtarigina ikhtasrigina yigi bagdi tirgunuru malumat koy nunnar oge yani tawasul way garin kinna nagayrigi broakat bebe wa in wangano akad bene wa barid elektroni tini akad bene telefoni tini akad bene wogiya khor muhimmi yani hatta ishan oway muhaqqiqingi mutabaa kinne balaqi tibiga bari tibiga ishan ikdoro itwasalu maakum wa nafs alwaqt hatta goyna tini de balligeni barawa mumkin kad bene wa fi nafs alwaqt yani mumkin hatta goy tari kiga yani mulakhas tini ga yani nay oway mujrim tekinni gra tafasil oway dahaya kira tima وقايع كأغر تايري معلومات ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنغا فيديو تنغا أوراق مستند تنغا ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كياغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة موقع الالكتروني قوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كياغو بالضبط ممكن حدديني أو كياغي مثلا سوا كان مؤسسة ايغا جنيغا مرفق عميغا وي حددينني ممكن يعني تردو بالضبط حددينني وآخر حاجة جي بعد ما باريجي سقوط دينا معلومات كنو يباني جي واني كيما كيني جي تو هيريني جي سقوط بينو معلومات كي كيني وكيغا بار انجليزي جي سميت كينا كتبتاي جي S-U-B-M-I-T وي بعد ما بريجي دنيجي ممكن اوني قويجينا يعني اتسالغا كنن نكيا معلوماتي زيارة غريقا ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت تيغو اكريسان دنيجي دي ديجي بيهنو اتامنين ناسيو تغوي كور سري تاري اقصى درجة سرية تغوي تدي اشان برساندو جبوغو ومناسا ويمي OTP link OTP LINK كيا كيغا بيهنو مناسا معلومات جماعية وبأسرع طريقة وبأعمل طريقة وكور مضمني كبدون نربي معلومات كي سكو قويبه كغيو مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولة كي كور يعني شكر نيري وكور بقيقنو يعني ممتني
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطالبة التلاعب، الحمد لله مشينا شتيوه ونشطنا وتم تدمير جميع العدد إن شاء الله. الله أكبر،
2: تحكم يا
1: تحكم
2: تحكم
1: تم تدمير جميع العدد الموجودة في موجود في شتيوه إن شاء الله.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دي الحجنة وتحيرنا في هذا الشي. ذا مع المسيرة العيالة أصغر من حجم المصيبة.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة أو كذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطنين مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها شوية يزول يشتغل عليك يكون.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت طالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي، من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم مع
10: راديو دبنجا راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت، عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه، وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام، وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
13: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون، وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم، التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجارات النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء. دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس، من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر أنه فيها شفق كبير جدا. والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لأنه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين أنفسهم والناس الثابت أنهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الآن أصدقاء للحكومة، وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
12: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك أنه المحكمة استندت لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد التي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
13: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية، سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم. وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر إنه المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم إنه سمعوا إنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أنه الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام وقال إنه ما صارت أي إساءة للقتيل أو رؤسائه. وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكذا شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيث الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه لم ترد قاعدة من هذا النوع لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل، وقال ديل الفقهاء، وخرج عن القاعدة، وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذا القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدارة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر

0: الاتهام، مو المتهم، لأن شهادة الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك أحدثه النائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضية وعيدت تاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمة لهذا القيمة قانونية لهذا الصلح، لان المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الاساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتهي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.

0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاهد تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتتلاعب، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير الجميع هذا إن شاء الله. الله أكبر،
2: لا أقوم يا لا أقوم
1: تم تدمير جميع هذا الموجودة في موجود في شيتيو إن شاء الله.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما يزل بعرفة دين حقنا وتحيرنا فيها الشي ذا مع المسيرة مجالها أصغر من حجم المصيبة.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البحث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة أو كذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يكون.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان، المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام اليوم بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعه ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا الخصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 يركان الزيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة. كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من
10: أهلا
0: راديو.
10: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026 وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما علاش يعني؟ بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل، بجد شايل، ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادات قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
12: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف إن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قائد الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي لقبة سلطة تنفيذية. وأنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، أي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة الغضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أنه اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكونوا نهب لما يتم تداوله، والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو رد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تمصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو من عكس بحسب تقديره التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شامل. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
15: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي، طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنوك والرعاة المسيري البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، التبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
15: هاي غرب كردفان. هم قالوا هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو. وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يحل لهم كل الأمر. ونحن نجحنا في كلام ده بأنه مراسلين بصورة. هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيي بصدوق بيي طبعا إدارة واحدة. قالوا إدارة بيي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي مشي الخدمات بتاع المنطقة. أما بالنسبة للأخوة المسير الجاي في البوكس طبعا متعامل له حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلد ومنطقة الميلد طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي رجح لأنه كل واحد بقدر هنا يهود اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن جنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبيع يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي جهة ما عمل منطقي

0: هو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحكومة عملت السودان بالنسبة لأبيات للأحداث 11 اللي هو 14/11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في. أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه تمشي في سلوكه حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان. أفتكر أن الحاجة دي طبعا بيرد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بيردوا الكلام ده أكثر، لكن نحن كناس أبيض ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالذات الداخلية.
1: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية. للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة.
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل ان الخيام دي بتاعت الدمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب، قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في اطفال جاهم التهاب، الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد. يعني كان موقف صعب، المطر كبت شديد اليوم ديك، المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت، انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد. يعني ما تتخيل، انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو، الناس دي التهابات. انا من ضمن الناس اللي ازمة معلش، يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن. يعني حس المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين. الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للهوجة، ما في قروش ما في شغل هنا، الناس دي حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن نسكادولي والدلي لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو. في اللحظة دي لحد الآن ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن هنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومة بتعدين الكردفان هنا ما شايفين ناس؟ والله يا اخي انا ما عارفة، انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا نفسي ما شايفة ايه ان احنا من اليوم نكبر مطر دي ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا، ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماش ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا نقول لوالد الكرتفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان نرجع كادولي ما في طريقنا ليه الناس ما عندها كويس عشان تريح، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه انه مثلا يخلينا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا بجد. دارين نرجع لدياننا في اقرب زمن. دي الحاجة انا غيرك توصلها لنا عشان لوالدنا الكردفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة بس بفترة الخريف.
1: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية شكى عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
3: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو

0: ب 120، شوال الرز البسمتي الاصفر ال 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الاسعار اللي في سوق الدويم اليوم. طبعا الزياده كانت مفاجاه جدا. اي صنف انا تكلمت عنه زاد زياده يعني نسبه 40%، زياده ذاتها كانت ما مفهومه. يعني بيقول لك زياده الدولار بتاع زياده جناي، يعني هي زياده مثلا اديك مثال بسيط، شوال السكر زينت 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زياده كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار الدولار، وزياده كانت مفاجاه. كرتونه المكرونه من 39 ل 47.5، وذلك الشعيريه من 39 ل 37.5. يعني طبعا اثرت معانا احنا في القوه الشرائيه تاثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليله يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوه الشرائيه بقت ضعيفه شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع، لانه اسعار كانت مفاجاه للمواطن ومفاجاه للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجه بكده. زياده كانت يعني توالت لاسبوع، بس السوق ثابت وهذه، لكن القوه الشرائيه ضعيفه.
1: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي دايب تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح يا اخي ما تكسر المقاديف نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح هسه المكان امن وجاهز للقرايه
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه مو مكان يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى سؤال وين المكان اللي حتقرين فوقه وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده انا ما بتكلم زيك رتبت يا اخي عندك الديوان حقنا ايوه الديوان حقنا واسع جدا وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفه عليهم
1: لا يا اخي برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه
0: يا ابو الفكر والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا هنستفيد من كل الكتب والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه وبكده نكون حلينا مسألة الكتب
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجة بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا وزيدك الحلة كلها حتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق شنو الحلة كلها بتشارك تشارك كيف يعني وفي شنو
1: اسمعني يا أخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم وأقسم بالله ده كلام جميل والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: رسالاكي إطار قويمة حملة راديو دبنجا وقويقنا وجهيني كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيقوي أو تيري نبهي ديجي بإنو الترجمة يعني لازم لاحزيبة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنو باريقوي إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قويمة تتيجي بروري كده بالسيني في أي بداية حلقة بإنو راديو دبنجا باريقوي نشرينيكي مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة محكمة جناية دولي ويجيني بسيني كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عام كده طردون ألغاقية كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسيني سجيل كوي عامة محكمة جناية دولي كيغي خصوص قدية دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس راديو دبنجا كيدوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية قويقنا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: أجوز نمرة 4 جي بأنه كي يعني دليل مفصل لنونر يعني مكتب كوي مدعي عام غير نيارب تدي بيجي باقي دي وكي غا كيني OTP link كيني غي OTPLINK وبرنامج كي غا يعني إطار غوي سلسلة بتاع حلقات كوي غينا نونر تحقيق كوي من محكمة جناية دولية غرية دارفور كي ديري كبدورة كي دينا ده نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي إطار كوي كده عدلة جماعيني كي إطار مهمي كي غايشان أوغو جرائم ارتكبكيني بيينو حاكمته وجرائم كوي نو فاشر دو جنان دو تيري برور ده كده تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي نيا تواصل لبكي لابد بيينو يعني منصة وي الالكترونيكو ووغي استخدمي بي وكي غا منصة غي OTP link نكيني غي spelling ogi o t p l i n k o rabbit koi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis c p i nokta i n t kobdo yubo nerbo karere negaidi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis CPI CPI nokta INT wakiga yani tahqiqoy wigna dirigi biinno ingilizir erkienigi biinno investigation genekieni wa fi nafs alwaqt sudan darfordo yani de ikhtarigina ikhtasrigina yigi bagdi tirgunuru malumat koy nunnar oge yani tawasul way garin kinna nagayrigi broakat bebe wa in wangano akad bene wa barid elektroni tini akad bene telefoni tini akad bene wogiya khor muhimmi yani hatta ishan oway muhaqqiqingi mutabaa kinne balaqi tibiga bari tibiga ishan ikdoro itwasalu maakum wa nafs alwaqt hatta goyna tini de balligeni barawa mumkin kad bene wa fi nafs alwaqt yani mumkin hatta goy tari kiga yani mulakhas tini ga yani nay oway mujrim tikinni gra tafasil oway dahaya kira tima وقايع كيغر تايري معلومات ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنقى فيديو تنقى أوراق مستند تنقى ممكن تغني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة موقع الالكتروني قوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغو بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سوا كان مؤسسة ايغا جنيغا مرفق عميغا وي حددينني ممكن يعني تردو بالضبط حددينني وآخر حاجة جي بعد ما باريجي سقوط دينا معلومات كنو يباني جي واني كيامي كياني جي تو هيريني جي سقوط بينو معلومات كي كيني وكي غا بار انجليزي جي سميت كنا كتبتاي جي S-U-B-M-I-T وي بعد ما بريجي دنيجي ممكن اوني قويجينا يعني اتسالغا كنن نكيا معلوماتي زيارة غريقا ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت تيغو اكريسان دنيجي دنيجي ديجي بيهنو اتامنين ناسيو تغوي كور سري تاري اقصى درجة سرية تغوي تدي اشان برساندو جبوغو ومنساو يمي OTP link OTP LINK كيا كيغا بيهنو منسا معلومات جماعية ده وبأسرع طريقة وبأعمل طريقة وكور مضمني كبدون نربي معلومات كي سكو قويبه كغيو مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولي كيغي كور يعني شكريني ري وكور بجيغنو يعني ممتني
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا تحكم يا تحكم تحكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقع الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا وتحيرنا جهد الشدا مع المسيرة المجارة أصغر من حجم النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
6: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتكلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في صيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
9: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بالوزير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن.
0: من جهة أخرى، نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي، داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص:
9: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي، كان منسق بداعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية، وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
10: أسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم، عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70، عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5، كرتونة مكرونة ب47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115، عندنا شوال العدس ب120، شوال البصل ب100، كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية، حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد، وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق، اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة، واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو، ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم
11: راديو دبنجا.
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
12: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 0 4 7 0.
11: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعديه استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أنه موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
15: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا. وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور السودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة تأسيس كان على رأسه حلفاؤه السيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي إدريس، السيد الطاهر حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي، أو كما فهم من الرئيس موسيفيني، إنه حكومة بور سودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو. والوفد هام جدا حقيقة، كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليبيا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا
16: يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من طرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
14: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
17: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
14: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
17: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي مصادر للقوة لديها، في إنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح إنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي إنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا. هذه اللجنة وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
14: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم، فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
16: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقديري نعم، ولا حد ما. في رأيي أن دبلوماسية كمبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي. أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
14: دكتور عبد الناصر،
18: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله للنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة ليوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
14: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دوانجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي للحديث.

0: وأنا نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي.

0: دي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسؤال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدغ الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجح. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني تراش، وبيكون طبعا طمام وتراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي أن النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع على بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

سرير بلاقيني، بصوب الخرير بلاقيني.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطالبة بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا حقهم يا رب،
1: حقهم تم تدمير جميع العدو الموجودة في شتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز، دي ما نزل بعرفة دي الحجنة ما تحيرني فيها الشدة، مع المسيرة المجارة أصغر من حجمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيام وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيام دي بتاع الدمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب، قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة العلاجات، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية أي ظل يشتغل عليك يا أخو.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي، من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق إذا ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70 عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5 كرتونة مكرونة ب 47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115 عندنا شوال العدس ب 120 شوال البصل ب 100 كان زيت فول 36 رطل.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا
10: من أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026. وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحتشجر، بيحصل لها شنو؟ الناس جاء التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
12: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعت المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قائد الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر أنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم إنه اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أنه اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وبين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكونوا نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو الرد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع بزعت بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تنصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أنه رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها، ده تخدير يعني وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب. ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاع فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
15: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنغوك والرعاة المسيري البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، التبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق بداعوا ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
15: اي غرب كردفان هم قالوا هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يسحل لهم كل الأمر وأن إحنا نجحنا في كلامنا بأنه مراسلين بصورة هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيهي بصدوقة بيهي طبعا إدارة واحدة قالوا إدارة بيهي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقة أما بالنسبة للأخوة المسير الجاي في البوكس طبعا من عمله حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دهول وفي كذا ندعمهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل دي ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معه خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي نجاح لأنه كل واحد بكل مرور هنا يهود اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن جنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي ذاته ما عمل منطقي عمل ذي الحجج طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومة عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأطلسي

0: المزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة.
1: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل ان الخيم دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب، قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في اطفال جاهم التهاب، الناس الكبار برضو جاهم التهاب، والبعوض حسة كتير بجد. يعني كان موقف صعب، المطر كبت شديد اليوم ديك، المطر كبت شديد والناس دي كلها خيمة وقعت، انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد، يعني ما تتخيل. انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو، الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي ازمة، معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن. يعني حس المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين. الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للهوية، ما في قروش ما في شغل هنا، الناس دي حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن نسكادولي والدلن، لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظة دي، لحد الآن ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومة بتعدين الكود وفان هنا ما شايفين ناس؟ والله يا اخي انا ما عارفة، انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا نفسي ما شايفة اي ان احنا من اليوم نثبت مطلبي، ما في زول جه قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا، ما في زول جه قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماش ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا بنقول لوالد البرتقال انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان ما بيجي كادولي ما في طريقه ليه الناس ما يندقوش عشان تريح، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه، انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا، بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. دي الحاجه انا دايركت توصلها لنا عشان الكردوف لوالدنا الكردوفان. وثانيا انه يسالونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشد لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفتره بس فتره الخريف.
0: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
2: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعره ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجأة جدا، أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة. يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا اديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها، هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد، يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في

0: في البيع. الناس بتيجي تزعل وبتطلع، لانه اسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكذا، زيادة كانت يعني اتوارت لاسبوع. هسه السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيفة.
1: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
3: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب هتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ سايب تحريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
3: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
3: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: انا اللي حدق الجرس.
4: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
5: رسالتك اطار قيمة حمله راديو دبنجا وغينا وجهني كي ايما اعلانات كوي خدمه عامه كي دي راديو دبنجا تيغوي او تيري نبيه ديغي بانه ترجمه يعني لازم لاحظه به وان الاعتبار دو تبيبه بانه باريغو ارده كسركي كي سجلته يجي وكيغا كنشره ازائيه يقدميني وكيغا موجات قيمة تتير بروري كده بالسيني في اي بدايه حلقه بانه راديو دبنجا باريغوي نشرنيغي مسؤوليه وتبرو برنامج كي اركده استنديني معلومات كوي عامه من محكمه الجنايات الدوليه ويغني بالسنيغي كيغا لاغراض التوعيه والاعلام كوي عام كده طردن الغاقيه كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسنيغي سجل كوي عام من محكمه الجنايات الدوليه كي خصوص قرير دارفور كي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف ازائي دوس راديو دبنجا كي دوس والغرض كويم باريكي كي بانه محكمه الجنايات الدوليه ويجينا شرايينه وداينه نونر افراتو اورو واسلته واوي متهمينجي نونر يعني بطريقه رسميه قنوات كي غوبه وسائق تبقى معلومات تبقى غوبه قدميه بي.
6: المحكمة الجنائية الدولية.
5: عجوز نمرة أربعة جي بأنه كي يعني دليل مفصل لأنه النار يعني مكتب قوي مدعي عام غير نيربت الدبي جي باقي دي وكي جا كيني OTP link كيني جي OTP LINK وبرنامج كي جا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات كوي جينا ننر تحقيق قوي من محكمة جناية دولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي إطارقوي كي عدلة جمعيني كي إطار مهمي كيغا عشان اوغو جرائم ارتكبكيني بيانو حاكمتي و جرائم غو نو فاشر دو جنان دو تايري برور دكير تحقيقو ديري عشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كي نيا تواصل دي بيجي لابد بيانو يعني منصة وي الالكترونيكو ووغي استخدمي بي و كيغا منصة غي OTP link نكيني غي spelling ووغي OTP LINK او رابط كوي OTP LINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT كوب دوجو بنربو كرريرة نغي دي OTP LINK نقطة ICC علامة ناقص CPI CPI نقطة INT وكيغا يعني التحقيقوي ويجنا ديرجي بانه انجليزر اركيينيجي بانه انفستيجيشن جينيكيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني تي اختارجنا اختصرجنا جي بغدي ترجنورو معلومات كوي ننر اوغي يعني تواصل ويجرين كنا نغيريجي براكات بيبي وان وانغن اوكات بينه وبريد الكتروني تينغا كات بينه تلفوني تينغا كات بينه وكيو خور مهمي يعني حتى عشان اوي محققينجي متابعه كنا بلاقي تبقى بري تبقى عشان نقدروا يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى قويناتنا دبلغينجي بروا ممكن كتبينه وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قويتاري كيغا يعني ملخص تنيغا يعني ناي اوي مجرم تيكن نقرا تفاصيل اوي دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تيري معلومات تنيغ ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنيغا فيديو تنيغا أوراق مستند تنيغا ممكن تغني يعني قويني تاركوي حادثة كتايرو كيغو غرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدمينه وخريطة غرا موقي غوي الالكتروني غوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغو بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سوا كان مؤسسة غا غني غا مرفق عميغا وي حددينا ممكن يعني تردو بالضبط حددينا وآخر حاجة جي بعد ما باريجي سقوط دينا معلومات كنو يباني واني كيني جي تو هيريني سقوط بينو معلومات كي كيني وكيغا بار انجليزي جي سميت كنا كد بتاي جي S-U-B-M-I-T وي بعد ما باريجي ديني ممكن اوني ويجينا يعني اتصالك اكيد نكيا معلوماتي زياره غريغا ممكن بعدك كاينه وفي نفس الوقت تقول اكيد سندن نغي دي بي انه اتمنى نسيو توي كورس ريتري اقصى درجه السريه توي تدي عشان برساندو جوبوغو ومنا سا او ام او تي بي لينك او تي بي ال اي ان كي كيا كيغا بي انه منصه معلومات جماعيه وبأسرع طريقة وبأعمل طريقة وكور مضمني كبدون نربة معلومات كي سكو قوي بي كغيو مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولي كي كور يعني شكر نيري وكور بجيغنو يعني ممتني
6: المحكمة الجنائية الدولية

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطالبة التعالي، الحمد لله مشينا شتيوه ونشطنا وتم تدمير جميع العدد إن شاء الله. الله أكبر،
2: تحكم يا تحكم تحكم تحكم
1: تم تدمير جميع العدد الموجودة في موجود في شتيوه إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا وتحيرنا بهذا الشي. ذا مع المسيرة مجرى أصغر من حلمة المصيبة.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
6: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إنه الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاتهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطنين مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، هسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. حقن الملاريا ب70 و60، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية أي ظل يشتغل عليك يكون.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
9: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
9: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان اللي كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدأه ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
10: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 جركان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم مع
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعديه استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أنه موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
2: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من ال حكومة تأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي دريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير، وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي، أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بور سودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه، وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليبيا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة، أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
1: ومرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
3: طيب سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
1: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
4: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا هذه اللجنة، وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
1: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم، فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
2: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقديري نعم، ولا حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كمبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
1: دكتور عبد الناصر،
4: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله للنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، نعتقد أنها خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة ليوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورته لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي

0: بخطاب إلى الخماسية، والخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
1: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة، وأنا أعتقد

0: هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا المعركة فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد، لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير الطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح، ولكن في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم الحديث عنه لاحقا مع الجهات المعنية. شرعنا في طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي بتمثل دول الكماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع شيء يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة، لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وإنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي إنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي شنو؟
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مؤامتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مؤامتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتوا في
0: بالنسبة لنا
1: انتوا انتوا في خطاب في
0: أكمل،
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح، لا العكس. ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لا بد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا قرابة 4 مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشب لك يعني، العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته أو بالنسبة لحالة الولادة، تعب كثير بل إنه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة. ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أرسل العربية ساعد هو بيحتاج لـ200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل. كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني، أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالى المرتال اللي هي قرابة 8,000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50,000 أو مئة ألف شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أيه منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال اللي هم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة، يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100 ألف، 50 ألف هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زراعت وصلني وهاش في الصناعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر، تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله. الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: مسيرة واقع الآن
3: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا وتحيرنا جهد الشدا مع المسيرة المجارة أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إنه الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بالوزير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك، السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن.
0: من جهة أخرى، نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي، داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص:
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي، كان منسق إداره ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية، وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: أسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم، عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70، عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5، كرتونة مكرونة ب47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115، عندنا شوال العدس ب120، شوال البصل ب100، كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية، حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد، وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق، اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة، واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو، ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا
10: من أهلا مرحبا. وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها ده تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
5: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائبه عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
13: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها إذا جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون فيه أحد قائد الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأنها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو الرد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوليس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تمصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو من عكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
15: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاع فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
16: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنوك والرعاة المسيرية البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، والتبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
16: اي غرب كردفان هم قالوا هو كرئيس اداره بتاع منطقه بيفيتو وذكروا بانه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على اساس يقدر يشرح لهم كل الامر وان احنا نجحنا في كلام ده بانهم مراسلين بصوره هنا طبعا استنكرناه لانه ما موجود الاداره بيي بسطوقه بيي طبعا اداره واحده قالوا اداره بيي المنتخبه من رئيس السودان على اساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقه اما بالنسبه للاخوه بتاع المسير الجاي جو في البوكس طبعا متعامل له حسب الظروف الانسانيه المطلوبه لانه بقى في حرب وبقى في دول وفي كذا ندعمهم كناس يعني في حوجه كظروف انسانيه كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوى قلنا خلاص يتمارس وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياخي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معه خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي دي لأنه كل غايد بكثير هنا يأخذ اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن الجنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي جهد ما عمل منطقي عمل ذي الحجي طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه إنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني قول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجوم عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا بيرد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بيردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
5: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل ان الخيام دي بتاعت دمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن. يعني حس المطر شايل بجد شايل, ما عاد فينا احنا هنتبخر بصيرنا وين. الناس دي قبل اليوم التونه مشمعات, لكن الناس بعتها للهوية, ما في قروش ما في شغل هنا. الناس دي حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن نسكادولي والدلي لحد

0: دي لحد الآن ما جاء أي زول عشان يعرف إنه إحنا هنكون عندنا خيم ولا لأ. وين الحكومة بتاعت جنوب كردفان؟ هنا ما شايفين ناس. والله يا أخي أنا ما عارفة، أنت لو بتناشط المنظمات دي اللي اسمنا إحنا ولا أنتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. أنا عن نفسي ما شايفة أي ان احنا من اليوم نخبط مصر دي، ما في زول جاء قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زول جاء قال لنا كده. رفعنا خيمنا يا هاني وماجدة وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شو. والله ان احنا بنقول لوالي جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان نرجع كادوب ما في طريقنا، ليه الناس ما يندقوش عشان تريحوا؟ لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه، انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا، بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. كل حاجة انا غير توصلها لنا جنة كردف لوالي جنة كردفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة، بس فترة الخريف.
1: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
2: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار اللي في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجئة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة. يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا أديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بقى يخجل والله، تجيه اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. زيادة كانت يعني اتوارت لأسبوع، بس السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيفة.
1: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة

0: الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل، فإلى مضابط هذه الحلقة. كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
1: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل للأرقام ده ماخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
0: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
1: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
0: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
1: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
0: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات
1: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
0: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.